استمعنا وإياكم أيها الأحبة لتلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ سليمان بن عبد الله الجابري.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة ربي وسلامه على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وحزبه لا يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المستمع الكريم، أيتها المستمعة الكريمة، دروس وعبر من مشهد قرآني. قال الله تبارك وتعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، فقربه إليهم قال: ألا تأكلون؟ فأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت: عجوز عقيم. قالوا: كذلك قال ربك، إنه هو الحكيم العليم. قال: فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين، لنرسل عليهم حجارة من طين، مسومة عند ربك للمسرفين. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. أيها الإخوة والأخوات، وقفنا في اللقاء الماضي على قوله تعالى: قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. وذكرنا أن هاتين الآيتين وردتا في سورة الحجر، في أيضا في قصة إبراهيم عليه السلام، سبحان الله. ويعني هذا التشابه ما بين الآيات يجعل هذا الإنسان المسلم المتعلق بالقرآن الكريم ماذا يفعل؟ يقرأ كثيرا لئلا تتفلت منه الآيات، لئلا تختلط عليه الآيات. مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. فهنيئا لأولئك الذين أكرمهم الله عز وجل بقراءة القرآن ومراجعته باستمرار، فلا تختلط عليهم الآيات والسور. أيها المستمعون والمستمعات، عمر الله أوقاتكم بذكره وشكره في قوله تعالى: قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. نود أن نقف على هذه الصفة، صفة الإجرام. نحن معشر المسلمين المتعلقين بكلام ربنا تبارك وتعالى، المتابعين لإذاعة القرآن الكريم، دائما ما نسمع هذه الصفة، صفة الإجرام. وبما أن برنامجكم هذا يتحدث عن الدروس والعبر، فإنه من الحسن أن نقف على هذه اللفظة القرآنية المتكررة في كتاب الله عز وجل. نحن في حياتنا اليومية نسمع عن المجرمين وعن الإجرام وعن عقوبة المجرمين وعن التصدي للجريمة. نعرف في عرفنا أن المجرم هو القاتل عمدا بغير حق، هو المتاجر بالمخدرات، هو السارق متاع الناس، هو المقلق والمفزع لأمن المجتمع. فهل يتفق السياق القرآني مع هذا الأمر المجتمعي، أم أن القرآن له تعريف آخر للإجرام؟ حسب بعض الباحثين فإن لفظة أجرم ومشتقاتها وردت 49 مرة في القرآن الكريم. يعني في الجانب القانوني مثلا، طبعا لابد هنا نذكر الجانب القانوني لأن نذكر الإجرام. في القانون مثلا ممكن أن يعرف الإجرام بأنه فعل يعود بالضرر على المجتمع ويعاقب عليه، لكن في في النظرة القرآنية سنجد أنه من ارتكب فعلا قبيحا في الشرع يقطع صلة هذا المجرم بربه تبارك وتعالى، وهذا أمر عظيم. يعني أنا هنا أيها الإخوة والأخوات أريد أن ننتبه، ونحن من المتعلقين بكتاب ربنا تبارك وتعالى، أنه لا بد أن نقف على صفة الإجرام وصفات المجرمين. لماذا؟ قد يكون الإنسان مجرم وهو لا يشعر، أعوذ بالله أعوذ بالله. فإذا سنقف إن شاء الله تعالى على هذه الصفة من خلال اللقاءات القادمة إن شاء الله تعالى. فإلى ذلك الموعد أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: قدمنا لكم مواعظ وعبر من مشهد قرآني. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ كريم منصوري.

دار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل

حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

اللهم أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من سوء القضاء ومن درك الشقاء ومن شماتة الأعداء ومن جهد البلاء. اللهم أكرمنا بدوام الأمان.

إذاعة القرآن الكريم. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ الشيخ بدر التركي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين بزعلي.

ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ بدر العلي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: مستمعينا الكرام، تلا على مسامعكم القارئ بدر العلي ما تيسر من القرآن الكريم. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا المهند بن محمد أولاد ثاني، أنا في العاشرة من عمري، أحفظ من كتاب الله 3 أجزاء وراجع محفوظي باستمرار، بحيث أستغل فترة انتظار الحافلة في المراجعة اليومية، وفي فترة العصر أذهب إلى مدرسة القرآن الكريم لأحفظ القرآن الكريم وأتعلم أحكام التجويد. أمي شجعتني على أن أحفظ المزيد من السور، لأنني عندما كنت صغيرا فقط كنت أحفظ القليل من سور من جزء عمه، لكن الآن بعد ما شجعتني أمي على حفظ المزيد من السور حفظت سور من جزء تبارك وجزء قد سمع، ولذلك أنا أشكرها على هذا التشجيع الذي شجعتني إياه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض.

0: وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات سائحات عابدات ثيبات وأبكارا صدق الله العظيم.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الأكارم، نستمع الآن إلى تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم بصوت القارئ خالد بن سعيد الحوسني.

روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع القطوف، وعي يحفظ الحب.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد ربكم ذي الجلال والإكرام سبحانه، يدعو إلى دار السلام ويغدق على عباده من فيض الإنعام. ما أجمل حياة الإنسان حينما يثقف نفسه بما يحميه في حياته لصون حقوقه وهدايته، ليحسن أداء واجباته في شتى ميادينه ومساحاته، حريصا على مجانبة الوقوع في شر المخالفات ومساوئ النزاعات. ويدرك الواعون أنه كلما ازددنا معرفة بالأنظمة والقوانين كنا أقدر على حماية أنفسنا ووقايتها، وأجمل تعاملا عند المواقف المتنوعة في حياتنا. والمتسلح بالوعي القانوني يعرف حدود الحقوق والواجبات، ويحسن إدارة شؤونه المالية والقيام بأموره الأسرية، مدركا خطورة بعض التصرفات التي قد لا يلقى لها بال في مبتدئها، إلا أنها تؤول إلى آثار لا تحمد في عقباها. وهكذا الشأن فيما يتصل بمعرفة أنظمة الأعمال والمهام والوظائف والتكليفات وعقودها وتعاملاتها ومتعلقاتها، وما يخص التعاملات الرقمية وشؤون حماية المستهلك وصون الخصوصية وغيرها من شؤون الحياة. فالوعي بها يمنح حصانة من عمليات الاستغلال والاحتيال، ويحمي من سوء تقدير الأمور ومآلاتها. ووعينا القانوني وجه من أوجه المسؤولية، فهذه النظم لا يراد بها تقييدنا، إنما هي سبيل لتنظيم حياتنا وحماية المصالح العامة والخاصة في مجتمعنا، وإقامة العدل في ميادينه، ومنع أشكال التعدي والفوضى. ومراشد ديننا داعية إلى ما فيه حفظ حقوق الناس وضبط تعاملهم مع بعض، ومنعهم من التجاوز على بعض. فطوبى لمن جعل الثقافة القانونية جزءا في ظل الحياة الأسرية والتعليمية، تربية للفلذات على السؤال والتحقق قبل الإقدام، والتأكد قبل الاعتماد، والتثبت قبل التوقيع، واستيثاق الحق قبل استيفائه، لتتحول القوانين من نصوص إلى سلوك يومي بفهمها واحترامها، وتلحظ أمانا اجتماعيا بعد أن كانت في لوائح جامدة. وفي رحاب الوعي بالأنظمة تصبح ميادين المجتمع أقل عرضة للتنازع، وأكبر قدرة على صون الحقوق، وأدعى إلى كسب الثقة. فالثقافة القانونية سياج حماية وحصن وقاية وظل استقرار ورعاية. رحاب يزينها أهلها، مكرمة سابغ ظلها، يصونون بالعدل أفياءها، وأرسخ آساسها عدلها، وبالعلم تشرق أنوارها، وشر مسالكها جهلها. فسر في سبيل الهدى واعيا، وخل التي افترقت سبلها. فهيا بنا لله ربنا، فبفضله ينسل نور الفجر من بين طيات الظلمات، وتمضي نفوس إلى ميادين الخيرات.
1: روائع القطوف.
2: كنتم مع روائع القطوف. روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني. روضان.

يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب

0: تلا على مسامعكم القارئ الشيخ فؤاد الخامري من كتاب الله.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم.

0: إعداد وتقديم علي بن سليمان الجهضم. سكن الروح.
1: أسعوا إلى حفظ الوصال معا.
0: تنفيذ مالك بن زاهر الحسني.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي نور بصائر العارفين وطهر سرائر المخلصين وأقام الحق على أيدي عباده المؤمنين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامج سكن الروح. نسأل الله تعالى أن يمن علينا بسكن الروح، وأن يرزقنا العلم النافع، وأن يرزقنا العمل به. سكن الروح. في اللقاء الماضي قد توقفنا عند قول المولى جل وعلا: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. تحدثنا عن الإفضاء، وقلنا بأن سنتحدث بإذن الله تعالى في هذا اللقاء عن الميثاق الغليظ، وعن تفسير هذا الميثاق الذي وصف بالغلظة الذي أخذته النساء من أزواجهن، وتحمل الأزواج ذلك العهد والعقد في أعناقهم تجاه زوجاتهم. ما معنى هذا الميثاق الغليظ الذي ذكر الله تعالى به الأزواج؟ العلماء قد اختلفوا في هذا الميثاق. بعض العلماء قال: الميثاق هو ما دل عليه قول المولى جل وعلا: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. إذن الميثاق إما أن يمسك الإنسان بمعروف أو أن يسرح بإحسان. وبعض العلماء قال: بل هو حسن العشرة التي يطالب بها الزوج تجاه زوجته، فقالوا بأنه ما دل عليه قول المولى جل وعلا: وعاشرهن بالمعروف. وهنالك رأي ثالث ذهب إليه بعض المحققين ورجحه سماحة الشيخ حفظه الله تعالى. هذا الرأي ينظر إلى الميثاق الغليظ بنظرة شمولية عميقة. يقول سماحته: الميثاق الغليظ هو الميثاق الفطري الذي يجعل المرأة تستسلم للرجل وترغب في الانتقال إليه ولو كان من مكان بعيد ومن أسرة لا رابطة بينها وبين الأسرة التي هي منها، إلا رابطة الإسلام فحسب. بمعنى أن هذه المرأة قبل أن تتزوج هذا الرجل لم تكن تعرف عنه شيئا، في كثير من الأحيان لا تعرف عنه شيئا، قبل شهر أو شهرين لا تعرف فلانا من الناس، فإذا بها بعد أن تأخذ منه الميثاق الغليظ بعد الزواج تستسلم إليه، بل تعامله معاملة أقرب وأكثر قربا وأكثر خصوصية من معاملتها لأبيها وأمها اللذين عاشت معهما سنين طويلة، 20 سنة أو 25 سنة هي تعيش في كنف أبوين حانيين. ولكن عندما يأتي الموضوع متعلقا بالزواج تستسلم هذه المرأة وتعطيه الثقة، فهذا ميثاق غليظ في أن يحفظ الرجل عهد الله تعالى في هذه المرأة فيحسن إليها. حسب الرجل أن يستشعر أن هذا الميثاق هو المقياس لمدى مروءته وأمانته واستحقاقه أن يكون صاحب القوامة، فيجب عليه ألا يخيب من أحسن الظن به في أن يراعي حق الله تعالى في هذه المرأة. وفي الحقيقة عندما نستشعر هذا كمعيار، نراه معيارا لمدى وفاء الرجل ومروءته، نستحضر حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا المقام، ويقودنا إلى النظر في هذا الحديث. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي، ما أكرم النساء إلا كريم، وما أهان النساء إلا لئيم. الشيخ الخليلي حفظه الله عندما علق على هذا الحديث: خيركم لأهله، يقول: ومعنى ذلك أنه تقاس خيرية الرجل بمعاشرته لأهله، فبقدر ما تكون هذه المعاشرة معاشرة حميدة، معاشرة حسنة، معاشرة لطيفة، معاشرة رقيقة، يكون خيره أكثر وأكثر. وإذا جئنا إلى حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتأملنا فيها نجد أنها قائمة على لطف المعشر ولين الجانب. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يألف ويؤلف، كان في بيته محبوبا يشتاق إليه.
1: سكن الروح.
0: هنا نقف وقفة مع بعض الرجال هدانا الله وإياهم الذين يشعر أفراد الأسرة بالخوف عند دخوله. أين أولئك الأزواج الذين إذا دخلوا بيوتهم عم الصمت خوفا من بطشهم؟ من عجيب أحوال بعضهم أنه في خارج البيت يكون لطيفا بشوشا كي لا يتهم بسوء الخلق، أما داخل بيته فهو سيء المعشر لزوجته وأبنائه، وربما يتعلل بالتعب والإرهاق بسبب عمله خارج البيت، وهو عذر أوهى من بيت العنكبوت في الحقيقة. فالهدي النبوي يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وقد يخلط البعض في قضية لطف التعامل مع الزوجة ومع الأبناء، يخلط بين قوة الشخصية وسوء الأشرة والعنف والقسوة. قد يظن أن لين جانبه لأهله هو علامة ضعف أو مهانة، وهذا تصور عقيم. صاحب الكمالات البشرية صلوات ربي وسلامه عليه كان ألطف الناس تعاملا مع أهله. من كان أهله في بيته يستثقلون وجوده بينهم وتتهلل أساريرهم، إذا خرج فليعلم أن لديه خطبا في علاقته معهم. أيها الإخوة، الله سبحانه وتعالى قد جعل البيت سكنا لراحة الإنسان وراحة أهله من لأواء الحياة ومن شدة العيش، فالإنسان بفطرته محتاج إلى اللمسات العاطفية الحانية كي تكون ملجأ للإنسان لكي يجد مبتغاه الطبيعي وحاجته الطبيعية من الأمن النفسي والعاطفي. هذا ما يتعلق بالزوج، طالما أن فطرة الإنسان فطرة الزوجة والأبناء أنهم يحتاجون إلى عاطفة الزوج وإلى حبه وإلى حنانه، فينبغي أن يشتاق الأبناء والزوجة أن يشتاقوا أباهم عندما يأتي إلى البيت يضفي عليهم اللمسة الحانية ويعطيهم الحاجات النفسية التي يفتقر إليها الإنسان بطبيعة الحال. هذا بالنسبة للزوج. الأمر أيضا يقال نفسه يقال بالنسبة للمرأة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في حق المرأة، القضية العاطفية والحاجات العاطفية ليست منوطة بالزوج فقط أن يلبي حاجات زوجته، أيضا الزوجة مخاطبة بأن تضفي عاطفتها، خصوصا مع وفور العاطفة ووفور المشاعر والأحاسيس لدى المرأة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ألا أخبركم بخير ما يكنز المرء؟ المرأة الصالحة إذا نظر إليها سرته، وإن غاب عنها حفظته، وإذا أمرها أطاعته. لاحظوا يا إخوان هذا الحديث، وهناك حديث آخر أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيرا له من امرأة صالحة، إن أمرها أطاعت، وإن نظر إليها سرت، وإن أقسم عليها برت، وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله. هنا أريد أن أقف عند قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا نظر إليها سرت. يا إخوان، بعث السرور في نفس الزوج ببشاشة المحيا وجمال المبسم وتهلل ملامح الوجه، فضلا عن حسن الهيئة وجمال الملبس وإبداء المحبة والاشتياق، كان من أبرز الصفات التي تجعل المرأة خير ما يكنز العبد، فهي خير نعيم الدنيا، ينسي الرجل عناء الحياة وتعبها. ولذلك لما كانت الحياة مطبوعة على الكدر، الحياة خارج البيت في الأصل مطبوعة على الكدر وتقلبات الأحوال بين منشط ومكره وعسر ويسر، طبعت على كدر، وأنت تريدها صفوا من الأقدار والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة ناري. الرجل عندما يخرج خارج البيت هو يخرج لكسب الرزق ولكي يكرم نفسه بإعفافها من مذلة السؤال وطلب الناس، سيجد خارج البيت أخلاطا من البشر. هذا ينبغي أن تستحضره الزوجة، الرجل خارج البيت يجد أخلاقا من البشر، أنواعا من أخلاق الرجال، طبائع مختلفة، فهو معرض بطبيعة الحال لأن يعاني من سوء أخلاق بعض البشر. من هنا كان رجوعه للبيت ليسكن إليه وليجد من يراعي ويلبي حاجته العاطفية وافتقاره للدفء العاطفي.
1: سكن الروح.
0: إذن نخلص إلى أن الدفء العاطفي والسكن النفسي يجب أن يراعى من كلا الطرفين، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. هذا ما يتعلق بالحاجة العاطفية بين الرجل والمرأة. في اللقاء القادم بإذن الله تعالى سوف نتكلم عن أمر في غاية الأهمية، ونحذر من بعض معكرات الحياة الزوجية. هنالك معكرات ينبغي أن يتفطن لها الإنسان وأن يبعدها وأن يجتث جذورها ويجفف منابعها. هذا ما سوف نطرحه بإذن الله تعالى في اللقاء القادم. إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: إعداد وتقديم علي بن سليمان الجهطري. سكن الروح
1: أسعوا إلى حفظ الوصال معا.
0: سكن الروح تنفيذ مالك بن زاهر الحسني.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ طارق عبد الباسط.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: استمعنا وإياكم أيها الأحبة لتلاوة مباركة من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ طارق عبد الباسط.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. المجتمع في القرآن الكريم. المجتمع في القرآن الكريم. برنامج يهتم بالأسرة وترابط أبنائها وأثرها في المجتمع المسلم الذي يرتوي من المعين القرآني. المجتمع في القرآن الكريم. إعداد وتقديم الشيخ هلال بن حسن اللواتي. إخراج مريم بنت عيسى البلوشية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يغفل الكثير من الناس عن الحقائق التي يذكرها القرآن الكريم، وهي حقائق كما عبر عنها الأعلام من كبار العلماء بأنها حقائق بقوة المعادلة الرياضية، وهذا يدل على دقتها في داخل منظومتها، وعلى دقتها في علاقتها بالسلوك الخارجي للمخلوقات، وعلى دقتها في حركتها وحراكها الإيجابي والسلبي على حد سواء. فإن عرض القرآن الكريم للمجتمعات البشرية في آياته وسوره ليس مجرد استعراض تاريخي أو مجرد تغذية لعلم من العلوم، بل إن ذلك لما هو أعظم وأعظم. فإن القرآن الكريم يقدم القواعد من المعادلات والضوابط والمعايير والمقاييس التي تقوم عليها التعاملات مع المجتمعات. فإن الذي قد لا يعلمه الكثير من الناس هو عن وجود رابطة تكوينية بين الإنسان الفرد والإنسان المجتمع، وبين المنظومة الوجودية لعالم التكوين، وهذه المنظومة مرتبطة بالإنسان ارتباطا دقيقا جدا. والقرآن الكريم يذكر هذا في أسلوب قصصي، ويبين مسائل فيها إثارات للذهن البشري لأجل التفكير والتأمل والتدبر فيها. وقد تقدم بنا الحديث في بعضها، واليوم سوف نكمل إن شاء الله تعالى. فإننا كنا بصدد ذكر أهمية بناء مجتمع المتقين، وكذلك بينا مخاطر التجاوز على التقوى على المجتمع البشري. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. صدق الله العلي العظيم. وواضح في القرآن الكريم أن التجاوزات التي تحصل لدى الأمم والشعوب لا تكون إلا بغياب عنصر التقوى، وهو البعد العملي في سلوكها، وغياب الإيمان بالله تعالى، وهو البعد النظري في فكرها وعقيدتها. وهنا الآن سوف نبين مسألة في غاية الأهمية، ويمكن بيانها بالسؤال الآتي: ما هو الأساس المحرك للحاجة إلى التقوى؟ الجواب على ذلك: هناك مجموعة من الآراء وهي تطرح الجانب التكييفي للحاجة إلى التقوى. فهناك من يقول أنها أمر من الله تعالى، وهؤلاء لا يدخلون إلى بيان العلل والأسباب التي تقف وراء ذلك. ولكن هناك من يرى نفس الرأي المتقدم، إلا أنه يوضح ذلك ببيان رائع، وهو: صحيح أن الله تعالى هو الذي يأمرنا بالتقوى، وهو الذي يطلب منا أن نتقي، إلا أن هناك مجموعة من الأسباب والعلل التي تقف في تحقيق هذا المطلب. كيف ذلك؟ الجواب: عندما خلق الله تعالى هذا الوجود الضخم، فقد أوجد فيه نظاما دقيقا عالي الدقة، ومن ثم بين للعباد بأن هذا النظام يقوم على منظومة دقيقة جدا، وهي مرتبطة بسلوك الإنسان. وهنا يرد هذا التساؤل: هل يوجد هناك من يعلم هذا القانون وتفاصيله؟ كي يتجنب الإنسان الجانب السلبي منه بالاحتياط في السلوك الذي يظهر منه؟ الجواب نعم يوجد، وهو الذي خلق هذا الوجود وأوجد هذه المنظومة الوجودية بتلك الكيفية الدقيقة، وهو الله تبارك وتعالى. فمن أراد أن يتجنب الحركة السلبية للقانون التكويني فعليه التعرف على الله تعالى والتعرف على تشريعاته، حيث أن الله تبارك وتعالى بيّن ذلك خلال تشريعاته. هنا يرد هذا التساؤل، وما دخل تشريعاته في الموضوع؟ الجواب لأن تشريعات الله تعالى هي التي كشفت هذا القانون التكويني وحركته. فالتشريعات الإلهية في الحقيقة لها جنبة كاشفية لتلكم المنظومة الوجودية وحركتها في الوقت الذي تمثل الجانب العبادي للعباد. وهنا من المهم أن ننوه إلى أمر في غاية الأهمية أيضا، وهو بما أن الله تعالى هو الخالق لهذه المنظومة الوجودية ولكل المخلوقات ولكل عالم الإمكان، فإنه لا بد وأن يعلم المستمع العزيز والمستمع العزيزة هذا الأمر، وهو أن كل ذرة من ذرات الوجود من أصغر جزء في الذرة إلى أعظم مجرة تشعر بالوجود الإلهي وتعرف الله تبارك وتعالى، وتعرف بأن الله تعالى الواحد الأحد الفرد الصمد، وتعرف كل ذرة في هذا الوجود العملاق بأن الله تعالى هو الواحد الأحد الذي له حق العبودية على جميع الكائنات، وأن هذه العبودية تقوم على التوحيد الخالص. فإذا اتضحت هذه الحقيقة فإنما هو المطلوب من العباد هو العمل بمقتضيات متطلبات الوجود والموجودات، إذ أن مقتضيات الوجود ومتطلباته هو التوحيد الخالص والعبودية لله الواحد الأحد. والإنسان فيه أي في داخل أعماق بدنه موجودات وكائنات تعبد الله تبارك وتعالى، فعلى الإنسان أن يحقق متطلبات هذه الكائنات الوجودية. فإذا خالف العبد هذه المتطلبات بما أعطاه الله تعالى من حرية التصرف وبين له ضرورة العمل وفق متطلبات عالم التكوين، وخالفه الإنسان بإرادته، فإنه أوقع نفسه في مسار حركة عالم التكوين وقانون ذلك العالم وبنحو سلبي. وبتعبير آخر، أن العبد لم يتق الله تعالى في هذه الحالة، فلأجل أن يحقق مقتضيات عالم التكوين ومتطلبات العبودية الحقة فلا بد من تقوى الله تبارك وتعالى. ولهذا نجد أن التقوى تدخل في صميم تركيبة القوانين التكوينية وفي المنظومة الوجودية، فلا يمكن تجاوزها، ومن يريد التجاوز هذه المنظومة الوجودية سيندم على هذا التجاوز، مثل ما حدث للأمم السابقة والشعوب الغابرة. وهذا الأمر مذكور في آيات القرآن الكريم وفي سوره المباركة. ولهذا نستطيع أن نقول أن القرآن الكريم لا يخبرنا عن القصص وما حدث على الأمم والشعوب وما حدث بينها وبين خلفاء الله تعالى فقط، بل إنه يبين لنا الحقائق التي تقف وراء ما حدث لهم. يبين لنا أن الأنبياء عليهم السلام كانوا يؤكدون على تلكم الأمم والشعوب هذه الحقائق بلسان أقوامهم، إذ كل قوم له لسانه ولغته ومنطقه وفهمه. ولما أن نزل القرآن الكريم فقد حمل في طي آياته وسوره هذه الحقائق بنحو شمولي أكثر مما سبق، وبين الحقائق أكثر مما سبق. ولهذا ينبغي التركيز على هذه الآيات والسور لنتعرف على المنظومة التي تقوم عليها حركة الشعوب والأمم، فتتجنب المجتمعات ما يؤثر عليها سلبا وتستثمر ما يؤثر عليها إيجابيا. وإلا فإن أفراد المجموعات البشرية وكذلك المجتمعات سيعرضون أنفسهم إلى مخاطر جسيمة سببها سلوك هؤلاء الأفراد وتلكم المجتمعات، وكذلك تصرفات أولئك الأفراد وتصرفات تلكم المجتمعات. وللحديث التتمة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: المجتمع في القرآن الكريم. إعداد وتقديم الشيخ هلال بن حسن اللواتي، إخراج مريم بنت عيسى البلوشية.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الآن نص تخاشعين إلى تلاوة مباركة للدكتور سعيد بن بخيت بيت مبارك.

لنا الكيل وتصدق علينا وتصدق علينا إن الله يجزي

عبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب.

0: أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة تلاها على مسامعكم الدكتور سعيد بن بخيت بيت مبارك.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

0: كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 37 من سورة الإسراء الواقعة في الصفحة 85 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الحق جل وعز: ولن تبلغ الجبال طولا. وقد تقدم أن هذه الجملة معطوفة على الجملة التي قبلها وهي جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، لن حرف نفي ونصب مبني على السكون لا محل له من الإعراب، تبلغ فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، الجبال مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، طولا تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، والجملة الفعلية لن تبلغ الجبال طولا في محل رفع لأنها معطوفة على الجملة التي وقعت خبرا لإن. ولا بد لنا من الوقوف عند كلمة تخرق، إنك لن تخرق الأرض، فالخرق هنا معناه القطع على ما جاء في مجاز القرآن عند الإمام أبي عبيدة معمر بن المثنى، ففي مجاز القرآن إنك لن تخرق الأرض مجازه لن تقطع الأرض. وقال رؤبة: وقاتم الأعماق حاوي المخترق أي المقطع. وقال آخرون: إنك لن تنقب الأرض وليس بشيء، والنقب معروف وهو الحفر في الأرض، وهذا ليس مرادا ولا تدل عليه اللغة والنقل على ما نبه عليه هذا الإمام الأكبر، وإن كان جماعة من المفسرين من المتأخرين ممن جاءوا بعد هؤلاء الأئمة ذهبوا إلى هذا المذهب وفسروا الآية بهذا التفسير. ومن وقف في العين عند الإمام الخليل بن أحمد الفراهيدي يجد أنه ذكر هذا المعنى واقتصر عليه، وهو المقدم في هذا الباب والمبرز، فعنه أخذت اللغة والتفسير والنحو والعروض والأثر وغير ذلك من العلوم. فقد جاء في العين: خرقت الثوب إذا شققته، وخرقت الأرض إذا قطعتها حتى بلغت أقصاها. وهنا قد أضاف معنى، وهو أن هذا الفعل وهو الخرق يستعمل في من قطع الأرض حتى بلغ أقصاها، أي سار سيرا طويلا، وهو ملحظ لم يذكره صاحب مجاز القرآن. وخرقت الأرض إذا قطعتها حتى بلغت أقصاها. وبه سمي الثور مخراقا، والاختراق المرور في الأرض غير طريق عرضا، واخترقت دار فلان جعلتها طريقا لحاجتك. ولم يذكر معنى النقب، وقد تقدم أن النقب هو الحفر، فهذان الإمامان فسر الخرق بأنه القطع والسير في الطريق، ولم يفسراه بالنقب أو بالحفر. ونجد الكلام أيضا في الجمهرة كالكلام في الكتابين المتقدمين، فقد جاء في الجمهرة: واخترقت الطريق أخترق اختراقا. والخرق كل نقب في شيء، وخرقت الثوب أخرقه خرقا، وتخرق هو تخرقا، وإن شئت قلت خرقته أنا تخريقا. فعلى هذا ذكر أيضا بأن المراد في هذا الباب على ما تدل عليه عبارته هو السير وقطع الطريق، حيث قال: واخترقت الطريق أخترق اختراقا، فهو شيء متعلق بالطريق ومعناه قطعها. ولذلك ينبغي أن يعول على مثل هذا التفسير في هذا الباب، لأن هؤلاء الأعلام الكبار كانوا قريب الزمن من عصر تنزل القرآن الكريم، ولذلك ينبغي أن يعول على تفسيرهم وعلى نقلهم في العربية، وخصوصا أن القرآن يفسر باللغة التي تنزل فيها القرآن الكريم، أو بلغة العصر الذي تنزل فيه القرآن الكريم. وبهذا نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية 38 من سورة الإسراء، الواقعة في الصفحة 85 بعد 200 من المصحف الشريف: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. جملة ذيل بها الكلام الذي قبلها، فهي جملة استئنافية، وهي جملة اسمية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين، وهما المبتدأ والخبر. كل مبتدأ مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وهو مضاف. ذلك اسم إشارة مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه، أو نقول ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل جر مضاف إليه، واللام للإشارة إلى البعيد حرف مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، والكاف كاف الخطاب حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. وخبر المبتدأ كان سيئه عند ربك مكروها، وقد وقع الخبر جملة مصدرة بكان التي تدخل على الجملة الاسمية فتنسخ حكمها، ترفع المبتدأ اسما لها وتنصب الخبر خبرا لها، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين، وهما اسمها وخبرها. كان فعل ماض ناقص ناسخ مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. سيئه كلمتان: سيء اسم كان مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وهو مضاف، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. عند ربك: عند ظرف منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف. ربي مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. والظرف عند كالجار لا بد أن يتعلق بفعل أو بما يشبه الفعل، وقد تعلق الظرف عند بكلمة مكروها وهي اسم مفعول، مكروها عند ربك. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين الظرف عند وكلمة مكروها، ترشد تلك العلاقة إلى أن الظرف عند متعلق بكلمة مكروها. مكروها خبر كان منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. والجملة كان سيئه عند ربك مكروها في محل رفع خبر للمبتدأ وهو كل، والجملة الاسمية المكونة من المبتدأ والخبر جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب، وقعت تذييلا للكلام الذي قبلها. ولا بد لنا من الوقوف عند كلمة سيء، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وفي كتاب العين: والسوء نعت لكل شيء رديء، ساء يسوء لازم ومجاوز، والمعنى لازم ومتعد، ويطلق المجاوز على المتعدي، وهو مصطلح يعبر به المتقدمون. وفي الدرس النحوي يقع التعبير باللازم والمتعدي، وفي العين أيضا يقع التعبير بالناقص عن الفعل الذي يكون لازما، وهي مسألة وقع الحديث عنها. والسوء نعت لكل شيء رديء، ساء يسوء لازم ومجاوز، وساء الشيء أي أتى به متعديا، وهو الذي عبر عنه بالمجاوز. وساء الشيء أو ساء الشيء قبح فهو سيء. والسوء اسم جامع للآفات والداء، وسؤت وجه فلان، وأنا أسوءه مساءة ومساية. لغة: تقول أردت مساءتك ومسايتك، وأسأت إليه في الصنع. واستاء من السوء بمنزلة اهتم من الهم، وأساء فلان خياطة هذا الثوب، وسؤت فلانا، وسؤت له وجهه. وتقول ساء ما فعل فلان صنيعا يسوء، أي قبح صنيعه صنيعا. والسيء والسيئة عملان قبيحان، يصير السيء نعتا للذكر من الأعمال، والسيئة للأنثى، أي والسيئة تصير نعتا للأنثى من الأعمال. وهنا محل الاستشهاد، فإنه قد ورد ذكر سيء في هذه الآية الكريمة. والسيء والسيئة عملان قبيحان، يصير السيء نعتا للذكر من الأعمال، والسيئة للأنثى. قال: والله يعفو عن السيئات والزلل. والسيئة اسم كالخطيئة، والسوء بل والسوء بوزن فعلى اسم للفعلة السيئة بمنزلة الحسنى للحسنة، محمولة على جهة النعت في حد أفعل وفعلى، كالأسوأ والسوء، رجل أسوأ وامرأة سوء أي قبيحة. والشاهد من الكلام ما ذكره عن كلمة السيء، فقد قال: والسيء والسيئة فهما بمعنى، والسيء والسيئة عملان قبيحان، يصير السيء نعتا للذكر من الأعمال، والسيئة للأنثى. قال: والله يعفو عن السيئات والزلل. وهناك كلام يتعلق بهذه الكلمة، وهي كلمة سيئة ننقله من كتاب الإبانة أيضا، ويكون نقله في مستهل لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه. ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير، ويعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ الدكتور محمد أيوب.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ.

السلام عليكم ورحمة الله من إذاعة سلطنة عمان، أحييكم وأقدم لكم نشرة الأخبار، والبداية مع أبرز العناوين. شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على قطاع غزة، وقوات الاحتلال تنفذ عمليات اقتحام واعتقال واسعة في مدن الضفة الغربية المحتلة. الرئيس الأمريكي يعلن عن اتفاق روسي أوكراني بوقف الهجمات على منشآت قطاع الطاقة. ووفاة نحو 140 مهاجرا في غرق قارب قبالة سواحل جيبوتي. إلى التفاصيل. استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي تجمعا للفلسطينيين في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، تزامن ذلك مع قصف مدفعي وإطلاق نار وقنابل دخانية تجاه المناطق الشرقية من القطاع. وفي الضفة الغربية اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 18 فلسطينيا خلال اقتحامها عدة مناطق. وأفادت مصادر إعلامية بأن قوات الاحتلال اعتقلت 3 فلسطينيين من محافظة بيت لحم و6 آخرين خلال اقتحامها محافظة جنين وإصابتها لفلسطيني بعد مداهمة منزله في بلدة قبطية. كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 9 فلسطينيين بينهم أسرى محررون من محافظة طول كرم. واصلت القوات الإسرائيلية اعتداءاتها على عدد من القرى والبلدات في جنوب لبنان، وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن بلدة المنصوري في قضاء صور تعرضت لقصف مدفعي، بينما تعرضت بلدة مجدل زون لقصف مدفعي متقطع من قبل القوات الإسرائيلية. كما أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على بلدة المنصوري تزامنا مع تحليقه فوق مناطق جنوب لبنان. أفادت وسائل إعلام إيرانية نقلا عن الأمين العام لمجلس الأمن القومي محسن رضائي أن الرد الأمريكي على المقترحات 7 التي قدمتها إيران غير كاف بحسب حديثه. وذكر رضائي أن واشنطن قبلت ببعض الشروط فيما لا تزال هناك مسائل أخرى غير واضحة، مطالبا الجانب الأمريكي بتوضيحها. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن روسيا وأوكرانيا اتفقتا على وقف الضربات المتبادلة التي تستهدف منشآت الطاقة وبناها التحتية لدى كل منهما، ولم يصدر عن كييف أو موسكو أي رد فعل فوري على هذا الإعلان. من جهته قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إنه سينظم انتخابات في أوكرانيا إذا وافق نظيره الروسي فلاديمير بوتين على وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، وذلك ردا على انتقادات وجهها له الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب شن هجمات على مصافي النفط الروسية. وأوضح زيلينسكي بأن أوكرانيا مستعدة لوقف الهجمات على مصافي النفط الروسية

إذا أوقفت موسكو ضرباتها على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا. قال الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية أطلقت اليوم عدة صواريخ باليستية باتجاه مياهها الشرقية، مواصلة بذلك سلسلة تجاربها الصاروخية التي جرت في الآونة الأخيرة وتسببت في تأجيج التوترات في ظل جمود طويل للمسار الدبلوماسي. ودعا مكتب الأمن القومي الرئاسي في كوريا الجنوبية بيونغ يانغ إلى الوقف الفوري لإطلاق الصواريخ الباليستية المتكرر، مؤكدا أن هذه الأعمال تنتهك قرارات مجلس الأمن الدولي ولا تخدم استقرار الوضع في شبه الجزيرة الكورية. توفي 139 مهاجرا على الأقل، فيما لا يزال 84 مفقودين إثر غرق قارب مكتظ بالركاب قبالة سواحل جيبوتي أثناء توجهه إلى اليمن. وقالت المنظمة الدولية للهجرة إن القارب كان يحمل 305 ركاب معظمهم من أثيوبيا حين انقلب قبالة سواحل جيبوتي. أعلنت وزارة الصحة في الكونغو الديمقراطية عن ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس إيبولا إلى 4242 حالة وفاة من بين 8787 إصابة مؤكدة، بمعدل وفيات بلغ أكثر من 48%. وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت أن الوضع الوبائي في الكونغو الديمقراطية وأوغندا يمثل حالة طوارئ تهدد دولا أخرى مع ارتفاع مستوى المخاطر الإقليمية. تواصلت الفيضانات في مناطق متفرقة من تايلاند لتشمل 21 مقاطعة بالتزامن مع وصول تدفقات المياه القادمة من المناطق الشمالية. وأوضحت إدارة الوقاية من الكوارث والتخفيف من أثارها في تايلاند أن أكثر من 3 ملايين شخص تضرروا من الفيضانات في هذه المقاطعات، ولا تزال العديد من المناطق الجنوبية في تايلاند تشهد أمطارا غزيرة. استضافت هيئة الطيران المدني بالتعاون مع المكتب الإقليمي لمنظمة الطيران المدني الدولي للشرق الأوسط الاجتماع 8 لفريق تنفيذ تعزيز السلامة واجتماعات المنسقين الوطنيين للرصد المستمر. وتناقش الاجتماعات عددا من الموضوعات المرتبطة بأداء السلامة الجوية وأولوياتها في إقليم الشرق الأوسط، إلى جانب استعراض التقدم في إعداد وتنفيذ الخطط الوطنية للسلامة الجوية. وقعت سلطنة عمان 4 اتفاقيات في مجال الصناعات الدوائية، وذلك في ختام مشاركة الجناح العماني في معرض الصناعات الدوائية بمدينة ميلان في الجنوب في الجمهورية الإيطالية. وتعكس هذه الاتفاقيات توجه الحكومة في تأسيس تجمعات صناعية متخصصة للصناعات الدوائية والأجهزة الطبية في المناطق الاقتصادية والخاصة والمدن الصناعية. انطلقت في مسقط أعمال الاجتماع 4 لمجلس الابتكار الرقمي التابع لتحالف الابتكار وريادة الأعمال من أجل التنمية الرقمية بمكتب تنمية الاتصالات في الاتحاد الدولي للاتصالات. الاجتماع الذي تستضيفه سلطنة عمان ممثلة بهيئة تنظيم الاتصالات يأتي في إطار تعزيز حضورها في الحوار الدولي حول مستقبل الابتكار والتحول الرقمي وإبراز التجارب والمبادرات الوطنية وتوسيع آفاق التعاون مع الشركاء الدوليين في تطوير منظومات الابتكار وريادة الأعمال بما يدعم مستهدفات الاقتصاد الرقمي ورؤية عمان 2040. كشفت وزارة العمل عن اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط استقدام القوى العاملة غير العمانية، وتتضمن اللائحة عددا من التنظيمات والاشتراطات الجديدة من بينها اعتماد عقود استقدام موحدة ومعتمدة من وزارة العمل وضمان خدمة الاستقدام لمدة 2، إلى جانب تحديد مدة واضحة لاستقدام العامل لا تتجاوز 45 يوما. كما تشمل اللائحة تخفيض مبلغ رسوم الترخيص لأصحاب المكاتب لتصل إلى 300 ريال لمدة 2، وإمكانية فتح فروع للمكاتب بعد مرور 1 من الحصول على الترخيص، واستقدام القوى العاملة غير العمانية من خلال وكالات معتمدة ومصدق عليها. وأكدت اللائحة عدم تقاضي أي مبالغ من العمال مقابل الاستقدام، مع إلزام المكاتب بوجود عرض للعمل قبل الاستقدام، بالإضافة إلى توفير السكن والرعاية للعامل خلال فترة وجوده لدى المكتب. هكذا مستمعينا نصل بكم إلى الختام، وهذا تذكير بأبرز العناوين.
شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على قطاع غزة، وقوات الاحتلال تنفذ عمليات اقتحام واعتقال واسعة في مدن الضفة الغربية المحتلة. الرئيس الأمريكي يعلن عن اتفاق روسي أوكراني بوقف الهجمات على منشآت قطاع الطاقة. ووفاة نحو 140 مهاجرا في غرق قارب قبالة سواحل جيبوتي. مستمعينا، نفذ لكم هذه النشرة أحمد بن سالم العريمي، وكنت معكم في التقديم وعد بنت علي الهطالي. إلى اللقاء.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. تستمعون الآن إلى مصحف القراء الثلاثة، الشيخ الطبلاوي والشيخ الصياد والشيخ غلوش، ما تيسر من آي الذكر الحكيم.

في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون.

الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويمسك

أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة.

أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر

يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرط

هو خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. قل أفغير

فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوا

بحمد ربهم ويؤمنون به يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل

كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاء

رسولا. كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا. كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى

إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن المسرفين هم أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض

تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. قالوا فدعوا

وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان

لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات

أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا

كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا

ذلك يضل الله الكافرين ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق.

أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون. الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون.

0: خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون.
1: صدق الله العظيم.
2: كنتم مع مصحف القراء الثلاثة، الشيخ الطبلاوي والشيخ الصياد والشيخ غلوش. ما تيسر من آي الذكر الحكيم.

الله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقب والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، واعصمنا فيما بقى من عمرنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا، وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم كما دللتنا عليك فكن شفيعنا إليك، واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. إلهنا، إلهنا، أتراك بعد الإيمان بك تعذبنا؟ أم بعد حبنا إياك تبعدنا؟ أم مع رجائنا لرحمتك وصفحك تحرمنا؟ إلهنا، إلهنا، أنفس أعززتها بتوحيدك، كيف تذلها بمهانة هجرانك؟ وضمائر انعقدت على مودتك، كيف تحرقها بحرارة نيرانك؟ إلهنا، إلهنا، أجرنا من أليم غضبك وعظيم سخطك،

يا جبار يا قهار، يا غفار يا ستار، نجنا برحمتك من عذاب النار وفضيحة العار. إذا امتاز الأخيار من الأشرار وهالت الأهوال وقرب المحسنون وبعد المسيئون ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.

حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.

بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير.

أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين.

به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون.

ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون

لكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه

0: آمن وما آمن معه إلا قليل.
1: صدق الله العظيم.
2: استمعنا وإياكم أيها الأحبة لتلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مستمعين الكرام مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ أنس أبو سحة.

صدق الله العظيم. استمعتم قبل قليل إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، قرأها على مسامعكم أنس أبو سحر.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من الطلاب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون. أكمل. فإذا
4: قضيت الصلاة.
3: أكمل.
4: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون.
3: وإذا رأوا
4: تجارة أو لهوا انفضوا.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: كيف حالكم؟
2: الحمد لله.
0: كيف عبد الله؟ إلى أنت؟
3: موجود.
0: فاتتك دروس؟ زاركها زين؟
3: إن شاء الله.
0: راجع. بارك الله فيكم.
3: آمين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا أثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا. والاجتماع دائما مطلوب في الدين وهو في الهدى محبوب، كالحديث في الحلقة الماضية حول الجمعة ذكرنا معكم أن مما خص الله سبحانه وتعالى به هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اختار لها يوم الجمعة عيدا أسبوعيا يتفرغون فيه لعبادة الله عز وجل. وذكرنا في الدرس الماضي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين فأن هذا اليوم يوم مشهود تشهده الملائكة، وأنه يوم جعله الله عيدا لهذه الأمة، وأنه خير يوم طلعت عليه الشمس، وأنه سيد الأيام وأعظمها عند الله سبحانه وتعالى، وأنه أعظم من يوم الفطر ويوم الأضحى. وجاءت في ذلك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيأتي الكلام عليها إن شاء الله. وفي هذا اليوم المبارك ساعة لا يصادفها عبد مسلم وقائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. ذكرنا معكم في الموضوع. نعم، هذه الساعة، أي ساعة هذه؟ أخفيت، ما كذلك؟
2: نعم.
0: السؤالنا لماذا أخفيت هذه الساعة؟ وهل لها نظايا؟ هل لإخفائها نظايا أم لا؟ هذا السؤال.
2: نعم.
0: فضل.
2: نعم.
0: فضل.
4: أخفيت هذه الساعة حتى يكثر المسلم من الدعاء في هذا اليوم.
0: نعم.
4: لكي يتحرى أن يصادفها.
0: كيف؟ حتى لا يقتصر على ساعة دون ساعة.
4: نعم.
0: فيبقى في هذا اليوم وهو يدعو الله سبحانه وتعالى ويتضرع إليه ويبتهي إليه لعله يصادف هذه الساعة فيفوز فوزا عظيما. هكذا ذكري.
5: نعم شيخ.
0: هل يخفى هذه الساعة نظايا؟
5: نعم.
0: منها
5: إخفاء ليلة القدر.
0: إخفاء ليلة القدر. نعم. شكرا. أخفيت ليلة القدر، هي في رمضان أليس كذلك؟
5: بدلا
0: في رمضان، لكن أي ليلة هذه؟ أرجاها في العشر
5: الأواخر،
0: وأرجاها في الأوتار من العشر الأواخر، ما في ذلك؟
2: نعم.
0: ولكنها لم تعين، لماذا؟ سؤال لأي شيء؟
5: لكي يجتهد المسلم في إحياء جميع الليالي
0: ليالي رمضان،
5: ولكي لا يقتصر على إحياء ليلة القدر فقط.
0: أحسنت. طيب نعم.
4: نعم.
0: ولإخفاء هذه الليلة أيضا. نعم. ولإخفاء هذه الساعة والنوايا أيضا. إيش إخفاء؟
5: نعم.
0: نعم.
5: إخفاء الصلاة الوسطى.
0: إخفاء الصلاة الوسطى. أحسنت. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. اختلف في الصلاة الوسطى إلى أقوال أنها بعض الأكثر من عشر أقوال، ما كذلك؟
2: نعم.
0: أخفيت لأي شيء حتى يحافظ المسلم على إيش؟ على جميع الصلوات. هكذا أخفي اسم الله
2: الأعظم
0: حتى يلهج المسلم بجميع أسماء الله، أليس كذلك؟
2: بلى.
0: نعم. أخفي الأجل حتى يكون الإنسان مستعد في كل وقت من أوقاته للرحيل، للرحيل، ما كذلك؟ لو عين أجله ربما يعني قبل أن يأتي أجله يكون غير مبال، ما كذلك؟ في ارتكاب المعاصي وفي حفظ على الفرائض، ما كذلك؟ لكن لما أخفي الأجل يبقى الإنسان مستعد استمرار في كل يوم، في كل صباح، في كل مساء. إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. خذ من صحتك لمرضك، من حياتك لموتك، هكذا، ومن شبابك لكبرك، ومن دنياك لآخرتك، هكذا. وكذلك أخفي أبو التوبة، فالإنسان عندما يذكر ذلك الذنب يرجع إلى الله سبحانه وتعالى ويتوب ويستغفر، ما كذلك؟ هكذا يعني نبغي لهذه الأشياء. زين، ذكرنا في الدرس الماضي أن ينبغي المسلم الإكثار من الدعاء في هذا اليوم المبارك. طيب زين، ومن المرغب فيه في هذا اليوم أيضا الإكثار من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. صلوا عليه فالصلاة تنفع، قيل ومن العين خصوصا
5: تدفع.
0: إذا رأيت ما به تسر صل على المختار ينفع ضره. الإكثار من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم، لأن هذا اليوم هو سيد الأيام، أليس كذلك؟
5: بلى.
0: ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو سيد الخلق. طيب، ينبغي الإكثار في هذا اليوم اللي هو سيد الأيام من الصلاة على سيد الخلق وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورد الترغيب في ذلك في بعض الأحاديث، حديث أوس بن أوس قال
5: عن أوس بن أوس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

0: تشهد في الملائكة
1: فإنه مشهود التشهد وتشهد الملائكة.
0: وإن أحدا لن يصلي علي إلا عرضت علي صلاته حتى يفرغ منها.
1: أحسن شكرا شكرا. وأنتم تعلمون أن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون حال من الأعمال الصالحة التي ينال بها المؤمن أعلى الدرجات عند الله سبحانه وتعالى، ومن العبادات التي تقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، وفيها فضل عظيم وثواب جزيل، وقد أمر الله سبحانه وتعالى بها في قوله عز من قائل فضل أحمد:
2: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
1: ولا الترغيب في ذلك، من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها
3: عشرة.
1: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، لأن عشرة لأن حسب عشر أمثالها. ما في ذلك شيء؟ البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، رغب عنه رجل ذكرت عنده فلم يصل عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
2: اللهم صل وسلم.
1: زين طيب، الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم ينبغي للمسلم يكثر منها في كل وقت من الأوقات، أليس كذلك؟
2: بل
1: إنها عبادة فيها فضل وثواب. أقربكم مني منزلة يوم القيامة أكثركم علي
2: صلاة.
1: ولكن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم تتأكد في بعض الأوقات وفي بعض الأحوال، تتأكد في هذا اليوم وهو يوم الجمعة لما ورد في ذلك، لما مر في الأحاديث السابقة. وكذلك أيضا تتأكد الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير من الصلاة، لما يصلي مسلم ويأتي بالتشهد الأخير بعد أن يقول أشهد أن محمدا عبده ورسوله من الكفار، صلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، يأتي بالصيغة الصلاة الإبراهيمية، ويقول اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. متى؟
2: في التشهد الأخير.
1: التشهد الأخير
4: بعد حوله،
1: بعد أن يتشهد ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يأتي بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي بعد ذلك بالأدعية الماثورة. ما كذلك؟
2: بلى.
1: وكذلك أيضا تتأكد الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ من الأذان، عندما يسمع المسلم المؤذن يؤذن يشرع له أن يتابع المؤذن، أليس كذلك؟
2: بلى.
1: وبعد متابعته بعد الفراغ من الأذان يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها
2: عشرة.
1: ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. إيش قال هنا؟ إذا سمعتم مؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، صلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، وتتابع المؤذن مثلا، تابع المذن كل الكلمات.
2: نعم.
1: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، قال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله، فقال أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال أشهد أن محمد رسول الله، قال أشهد أن محمد رسول الله، ثم قال حي على الصلاة، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال حي على الفلاح، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال الله أكبر الله أكبر، قال الله أكبر الله أكبر، ثم قال لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله، من قلبه دخل الجنة. هذه المتابعة، متابعة في كل كلمات بعد إيش؟ مع الحيعلتين.

0: على الحالتين. عندما يقول المؤذن حي على الصلاة، نعم، ماذا تقول أنت؟
1: لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: طيب، فإذا قال حي على الفلاح،
1: لا حول ولا قوة إلا
0: بالله. نعم. طيب، بعد الفراغ عندما فإذا قال لا إله إلا الله، فإذا قال لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة. ثم بعد ذلك يقول إيش؟ وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، عليه صلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا أتى بالصيغة الإبراهيمية فهو أحسن، لقد صلى الله عليه وسلم، وقال اللهم صل على نبينا محمد، وقال اللهم صل على محمد، كافي. لكن الأحسن يكون إيش؟ الصيغة الإبراهيمية، وهي فضل.
2: نعم
0: شكرا.
2: اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
0: نعم أحسن شكرا. في الحديث ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. لماذا؟ لأن الحسنة بعشر أمثالها، أليس كذلك؟ مما أكرم الله سبحانه وتعالى به هذه الأمة، تضاعف حسناتها، تضاعف حسناتها إلى إلى إلى إلى عشر، إلى سبعمائة، إلى أضعاف كثيرة، ما كذلك؟
2: كذلك.
0: من جاب الحسنة فله
2: عشر
0: أمثالها، من جاب الحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاب السيئة فلا يجزى إلا مثلها، بل تضاعف الحسنة إلى سبعمائة ضعف. من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، ومن هم بها فعملها كتبه الله عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. من نكمل كل آية تدل على أن الحسنة تضاعف إلى سبعمائة ضعف.
2: نعم شيخ. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم.
0: حسنت. بل تضاعف إلى أضعاف كثيرة. من ذا الذي يقرب الله قربا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم؟ من ذا الذي يقرب الله قربا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ والله يقبض ويبسط. إنما يوفى الصابرون أجرهم
2: بغير
0: حساب. هذا مما أكرم الله سبحانه وتعالى به هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. بينما السيئة تكتب سيئة واحد فقط، وإذا عمل سيئة وعمل بعد حسنة ما حد حسنة تلك السيئة، الحمد لله. وفي ذلك نعم، اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئه الحسنه تمحوها. وعلى كل حال ينبغي للانسان ان المسلم كيس عاقل فطن ان يحرص كل الحرص على ايش؟ على الاكثار من الصلاه على الرسول صلى الله عليه وسلم، وخاصه في هذا اليوم، في هذا اليوم المبارك يوم الجمعه. وكذلك طيب، من المرغب فيه في هذا اليوم المبارك قراءة سورة الكهف، قراءة سورة الكهف في حديث حفظيا.
1: نعم
0: فضل.
1: عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين، رواه الحاكم.
0: أحسد، أضاء له من النور ما بين الجمعتين. طيب، ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم قراءة سورة الفلام ميم سجدة في الركعة الأولى من صلاة الفجر، وفي الركعة الثانية قراءة أي سورة؟
1: سورة الإنسان.
0: هل أتى على الإنسان حين من الدهر؟ من هدي النبي صلى الله عليه وسلم قراءة سورة الفلام ميم سجدة في الركعة الأولى، متى؟ صلاة الفجر يوم الجمعة. وفي الركعة الثانية إيش؟ قالت هل أتى على الإنسان حين الدهر؟ سيبعكم حديث هذا الموضوع؟
3: نعم شيخ. عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان حين من الدهر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين، رواه مسلم.
0: أحسن جكا. طيب هذا أخذ اليوم هيش من المرغب في هذا اليوم المبارك الاكثار من الدعاء مثلا، ومن المرغب في الاكثار من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا، نعم، ومن المرغب في هذا اليوم المبارك قراءة سورة الكهف، نعم، ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم المبارك قراءة ألف لام ميم سجدة في الركعة الأولى من صلاة الفجر، وهل أتى على الإنسان في الركعة الثانية من صلاة الفجر، وكذلك؟
1: بلى.
0: ولكن الحال نواصل الحديث أو الجمعة زين في الحلقات الآتية إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
0: بارك الله فيكم وسدد خطاك.
1: آمين.
0: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعل وارثا منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي، وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية، شذرات إسلامية، شذرات إسلامية.

0: ربانية.
1: إعداد وتقديم مسلم بن علي المسهلي، تنفيذ حنان بنت علي المعمرية.
2: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبي محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها المستمع الكريم، السلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته. من برنامجكم هدايات قرآنية أو ربانية في القرآن الكريم. في قوله تعالى: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. وذكرنا في اللقاء الماضي أن الإنسان في صولات وجولات مع الشيطان. الشيطان يحاول أن يسيطر على قلبك، فإذا سيطر على القلب يتحكم بالجوارح. فكما قال عليه الصلاة والسلام: وإن في الجسد لمضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالشيطان يحاول ويجتهد، وله مداخل وله مصائد. في اللقاء الماضي ذكرت مدخلين من مداخل الشيطان: أولها حب الدنيا وطول الأمل، وثانيها الغضب، وثالثها الحقد والحسد. وأن الحسد من نتائج الحقد، والحسد هو تمني زوال نعمة الغير. وتعلم أن بداية معصية إبليس هو الحسد. حسد من؟ أبونا آدم عليه الصلاة والسلام على المنزلة التي أعطاه الله إياها، إذ قال الله عز وجل للملائكة: اسجدوا لآدم. يعني حسده الشيطان وأبى. ليش يا شيطان ما تسجد؟ أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. كلام باطل، كلامه وشبهته باطلة، ما حمله على ذلك إلا الحسد والعياذ بالله. فالنتيجة أن الله طرده من رحمته، وخسر الدنيا وخسر الآخرة. فأيها المستمع الكريم، إياك الحذر من الحسد ومن الحقد، والله يجرك منه الشيطان إلى أمور لا تحمد عقباها. وحبيبنا عليه الصلاة والسلام قد حذرنا من الحسد، قال عليه الصلاة والسلام: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. واحذر، بارك الله يعني فينا جميعا، من الحسد، فإنه والعياذ بالله داء خطير، ويريدك إلى المهالك، ويجرك إلى الأمور التي ما كنت تعرفها من قبل. فالآن إذا عرفنا بعض مداخل الشيطان، ما هي الوسائل التي تعيننا بعد الله عز وجل على أن نغلق الباب في وسائل وفي مواجهة الشيطان؟ لا بد أن تضع في ذهنك أيها المستمع الكريم أنك في معركة شرسة مع الشيطان، وأن لك فيها صولات وجولات. فإذا ظفر الشيطان منك في جولة فلا تيأس، واشحذ همتك وجهز أسلحتك ضده، فهو العدو اللدود، كما قال سبحانه: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وإليك بعض الوسائل التي تعينك على ذلك. أولها أصلح قلبك، أصلح قلبك، لأن هدف الشيطان الأساسي هو السيطرة على قلبك، لأن القلب هو مجمع الشهوات وهو مجمع الأهواء، وكذلك القلب هو الساحة التي تدور فيها المعركة بينك وبين الشيطان. يعني معارك طاحنة بين شهوات النفس وبين داعي الإيمان. والقلب سمي قلب لشدة تقلبه والتغيير، ولكن إذا أعانك الله وأصلحت قلبك فإنك تفوز فوز لا خسارة بعده في الدنيا وفي الآخرة. ولكن والعياذ بالله، لو تسلط الشيطان على قلبك لخسرت الدنيا وخسرت الآخرة. إذن أول هذه الأمور أصلح قلبك، ودائما فتش في قلبك، وادعو الله عز وجل أنه سبحانه وتعالى يجعل قلبك سليما، كما قال سبحانه: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قلب سليم خالي من الكفر، من الشرك، من البدع، من الأمور التي يعني أمرنا الله بالابتعاد عنها. ثم الخطوة الثانية: أغلق الأبواب. وأغلق جميع المداخل التي يمكن أن يدخل منها الشيطان. أنت تعرف وكل إنسان إنسان من إنسان يختلف، فكما جاء في الحديث أن الشيطان يشم قلب ابن آدم فينظر إيش هذا يحب، إذا كان يحب النساء يدخل عليه من باب النساء فيجره يجره وجره إلى أن يوقعه في الفواحش. يعني يوم من الأيام أذكر واحد من الشباب يقول أنا إذا شفت يعني الثوب الأسود قلت كذا تصيبه كهرباء والعياذ نسأل الله السلامة والعافية. إذن يا أخي عف نفسك بما أحل الله لك من من من الزواج، سواء كانت واحدة أو مثنى أو ثلاثة أو رباع. إذن أنت أدر بنفسك. بعض الناس جانب النساء ما يؤثر فيه، لكن جانب المال إذا شاف الريال هذا أوه البريك وجميع الأمور تخترب أمام الريال وأمام الفلوس، ممكن يقع في الحرام، حلال حرام، ربا رشوة، ما عنده مشكلة جيب ما دام سالفة فيها فلوس جيب والعياذ بالله. إذن الشيطان هذا يجره ويدخل عليه من باب المال ويجره لين ما يعني يجعله يخسر الدنيا ويخسر الآخرة. بعض الناس يحب المدح والجاه، يحب الثناء، فكلمة واحدة تجعله والعياذ بالله يفعل أمور ما يفعلها لله عز وجل، وإنما يفعلها لأجل يعني المدح والثناء. ثم ثالثا التجئ إلى ربك بالاستعاذة من من الشيطان، كما قال سبحانه إنه يراكم، أي هو الشيطان هو وقبيله من حيث لا ترونهم، وكما قال سبحانه وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، وقال سبحانه في الشيطان إنه أي الشيطان ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. المؤمن الذي آمن بالله وبطاعة الله ويتوكل على الله الشيطان ما له سلطة عليهم. طيب الشيطان يتسلط على من أيها المستمع؟ إنما سلطانه على الذين يتولونها، الذين يتبعونه ويفعلون المحرمات، هذا الشيطان هو اللي يتسلط عليهم. ويعني كيف أنا ألجأ إلى الله؟ أولا عليك بالمداومة على ذكر الله عز وجل، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، وقال سبحانه من شر الوسواس الخناس، الخناس أي كلما ذكرت الله خنس وهرب منك. ثم عليك بقراءة القرآن وتدبره، كما قال عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، رواه مسلم. ثم كما جاء في الحديث عليك بملازمة كذلك الاستغفار. إذن أيها المستمع الكريم، هذه بعض الوسائل التي تعينك بعد الله عز وجل في إصلاح قلبك وفي الصد وفي إغلاق جميع الأبواب التي يدخل منها الشيطان إلى قلبك. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسن وصفاته العلى أن يعيذنا جميعا من الشيطان وأعوانه، وألا يجعلنا من حزبه ولا يسلطه علينا، ونسأله سبحانه وتعالى الهدى والتقى والعفاف والغنى. أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: كنتم مع هدايات ربانية، إعداد وتقديم مسلم بن علي المسهلي، تنفيذ حنان بنت علي المعمريّة.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع القطوف،
1: وعي يحفظ الحقوق.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد ربكم ذي الجلال والإكرام سبحانه، يدعو إلى دار السلام ويغدق على عباده من فيض الإنعام. ما أجمل حياة الإنسان حينما يثقف نفسه بما يحميه في حياته لصون حقوقه وهدايته، ليحسن أداء واجباته في شتى ميادينه ومساحاته، حريصا على مجانبة الوقوع في شر المخالفات ومساوئ النزاعات. ويدرك الواعون أنه كلما ازددنا معرفة بالأنظمة والقوانين كنا أقدر على حماية أنفسنا ووقايتها، وأجمل تعاملا عند المواقف المتنوعة في حياتنا. والمتسلح بالوعي القانوني يعرف حدود الحقوق والواجبات، ويحسن إدارة شؤونه المالية والقيام بأموره الأسرية، مدركا خطورة بعض التصرفات التي قد لا يلقى لها بال في مبتدئها، إلا أنها تؤول إلى آثار لا تحمد في عقباها. وهكذا الشأن فيما يتصل بمعرفة أنظمة الأعمال والمهام والوظائف والتكليفات وعقودها وتعاملاتها ومتعلقاتها، وما يخص التعاملات الرقمية وشؤون حماية المستهلك وصون الخصوصية وغيرها من شؤون الحياة. فالوعي بها يمنح حصانة من عمليات الاستغلال والاحتيال، ويحمي من سوء تقدير الأمور ومآلاتها. ووعينا القانوني وجه من أوجه المسؤولية، فهذه النظم لا يراد بها تقييدنا، إنما هي سبيل لتنظيم حياتنا وحماية المصالح العامة والخاصة في مجتمعنا، وإقامة العدل في ميادينه، ومنع أشكال التعدي والفوضى. ومراشد ديننا داعية إلى ما فيه حفظ حقوق الناس وضبط تعاملهم مع بعض، ومنعهم من التجاوز على بعض. فطوبى لمن جعل الثقافة القانونية جزءا في ظل الحياة الأسرية والتعليمية، تربية للفلذات على السؤال والتحقق قبل الإقدام، والتأكد قبل الاعتماد، والتثبت قبل التوقيع، واستيثاق الحق قبل استيفائه، لتتحول القوانين من نصوص إلى سلوك يومي بفهمها واحترامها، وتلحظ أمانا اجتماعيا بعد أن كانت في لوائح جامدة. وفي رحاب الوعي بالأنظمة تصبح ميادين المجتمع أقل عرضة للتنازع، وأكبر قدرة على صون الحقوق، وأدعى إلى كسب الثقة. فالثقافة القانونية سياج حماية وحصن وقاية وظل استقرار ورعاية. رحاب يزينها أهلها، مكرمة سابغ ظلها، يصونون بالعدل أفياءها، وأرسخ آساسها عدلها، وبالعلم تشرق أنوارها، وشر مسالكها جهلها. فسر في سبيل الهدى واعيا، وخل التي افترقت سبلها. فهيا بنا لله ربنا، فبفضله ينسل نور الفجر من بين طيات الظلمات، وتمضي نفوس إلى ميادين الخيرات.
1: روائع القطوف.
2: كنتم مع روائع القطوف. روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني. روضات.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مستمعين مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم الشيخ أبو بكر الضبي.

آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك.

رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله

ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر

0: وهم لا يظلمون.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم. استمعتم قبل قليل إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، قرأها على مسامعكم الشيخ أبو بكر الضبي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، نستمع وإياكم لآيات من الذكر الحكيم يتلوها القارئ زكريا بن سالم الهادي.

0: أنصتنا خاشعين لآيات من القرآن الكريم تلاها القارئ زكريا بن سالم الهادي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: كلوا من رزق ربكم.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي.
2: الإعراب للقرآن الكريم.

0: كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 37 من سورة الإسراء الواقعة في الصفحة 85 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الحق جل وعز: ولن تبلغ الجبال طولا. وقد تقدم أن هذه الجملة معطوفة على الجملة التي قبلها وهي جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، لن حرف نفي ونصب مبني على السكون لا محل له من الإعراب، تبلغ فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، الجبال مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، طولا تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، والجملة الفعلية لن تبلغ الجبال طولا في محل رفع لأنها معطوفة على الجملة التي وقعت خبرا لإن، ولا بد لنا من الوقوف عند كلمة تخرق، إنك لن تخرق الأرض، فالخرق هنا معناه القطع على ما جاء في مجاز القرآن عند الإمام أبي عبيدة معمر بن المثنى، ففي مجاز القرآن إنك لن تخرق الأرض مجازه لن تقطع الأرض. وقال رؤبة: وقاتم الأعماق حاوي المخترق أي المقطع. وقال آخرون: إنك لن تنقب الأرض وليس بشيء، والنقب معروف وهو الحفر في الأرض، وهذا ليس مرادا ولا تدل عليه اللغة والنقل على ما نبه عليه هذا الإمام الأكبر، وإن كان جماعة من المفسرين من المتأخرين ممن جاءوا بعد هؤلاء الأئمة ذهبوا إلى هذا المذهب وفسروا الآية بهذا التفسير. ومن وقف في العين عند الإمام الخليل بن أحمد الفراهيدي يجد أنه ذكر هذا المعنى واقتصر عليه، وهو المقدم في هذا الباب والمبرز، فعنه أخذت اللغة والتفسير والنحو والعروض والأثر وغير ذلك من العلوم. فقد جاء في العين: خرقت الثوب إذا شققته، وخرقت الأرض إذا قطعتها حتى بلغت أقصاها. وهنا قد أضاف معنى وهو أن هذا الفعل وهو الخرق يستعمل في من قطع الأرض حتى بلغ أقصاها أي سار سيرا طويلا، وهو ملحظ لم يذكره صاحب مجاز القرآن. وخرقت الأرض إذا قطعتها حتى بلغت أقصاها. وبه سمي الثور مخراقا، والاختراق المرور في الأرض غير طريق عرضا. واخترقت دار فلان جعلتها طريقا لحاجتك. ولم يذكر معنى النقب، وقد تقدم أن النقب هو الحفر، فهذان الإمامان فسر الخرق بأنه القطع والسير في الطريق، ولم يفسراه بالنقب أو بالحفر. ونجد الكلام أيضا في الجمهرة كالكلام في الكتابين المتقدمين، فقد جاء في الجمهرة: واخترقت الطريق أخترق اختراقا. والخرق كل نقب في شيء، وخرقت الثوب أخرقه خرقا، وتخرق هو تخرقا، وإن شئت قلت خرقته أنا تخريقا. فعلى هذا ذكر أيضا بأن المراد في هذا الباب على ما تدل عليه عبارته هو السير وقطع الطريق، حيث قال واخترقت الطريق أخترق اختراقا، فهو شيء متعلق بالطريق ومعناه قطعها. ولذلك ينبغي أن يعول على مثل هذا التفسير في هذا الباب، لأن هؤلاء الأعلام الكبار كانوا قريب الزمن من عصر تنزل القرآن الكريم، ولذلك ينبغي أن يعول على تفسيرهم وعلى نقلهم في العربية، وخصوصا أن القرآن يفسر باللغة التي تنزل فيها القرآن الكريم، أو بلغة العصر الذي تنزل فيه القرآن الكريم. وبهذا نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية 38 من سورة الإسراء، الواقعة في الصفحة 85 بعد 200 من المصحف الشريف. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، جملة ذيل بها الكلام الذي قبلها، فهي جملة استئنافية وهي جملة اسمية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين، وهما المبتدأ والخبر. كل مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وهو مضاف، ذلك اسم إشارة مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه، أو نقول ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل جر مضاف إليه، واللام للإشارة إلى البعيد حرف مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، والكاف كاف الخطاب حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. وخبر المبتدأ كان سيئه عند ربك مكروها، وقد وقع الخبر جملة مصدرة بكان التي تدخل على الجملة الاسمية فتنسخ حكمها، ترفع المبتدأ اسما لها وتنصب الخبر خبرا لها، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين، وهما اسمها وخبرها. كان فعل ماض ناقص ناسخ مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. سيئه كلمتان، سيء اسم كان مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وهو مضاف، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. عند ربك، عند ظرف منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف، ربي مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. والظرف عند كالجار لا بد أن يتعلق بفعل أو بما يشبه الفعل، وقد تعلق الظرف عند بكلمة مكروها وهي اسم مفعول، مكروها عند ربك. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين الظرف عند وكلمة مكروها، ترشد تلك العلاقة إلى أن الظرف عند متعلق بكلمة مكروها. مكروها خبر كان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، والجملة كان سيئه عند ربك مكروها في محل رفع خبر للمبتدأ وهو كل، والجملة الاسمية المكونة من المبتدأ والخبر جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب، وقعت تذييلا للكلام الذي قبلها. ولا بد لنا من الوقوف عند كلمة سيء، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وفي كتاب العين: والسوء نعت لكل شيء رديء، ساء يسوء لازم ومجاوز، والمعنى لازم ومتعد، ويطلق المجاوز على المتعدي، وهو مصطلح يعبر به المتقدمون. وفي الدرس النحوي يقع التعبير باللازم والمتعدي، وفي العين أيضا يقع التعبير بالناقص عن الفعل الذي يكون لازما، وهي مسألة وقع الحديث عنها. والسوء نعت لكل شيء رديء، ساء يسوء لازم ومجاوز، وساء الشيء أي أتى به متعديا، وهو الذي عبر عنه بالمجاوز. وساء الشيء أو ساء الشيء قبح فهو سيء. والسوء اسم جامع للآفات والداء، وسؤت وجه فلان، وأنا أسوءه مساءة ومساية. لغة: تقول أردت مساءتك ومسايتك، وأسأت إليه في الصنع. واستاء من السوء بمنزلة اهتم من الهم، وأساء فلان خياطة هذا الثوب، وسؤت فلانا، وسؤت له وجهه. وتقول ساء ما فعل فلان صنيعا يسوء، أي قبح صنيعه صنيعا. والسيء والسيئة عملان قبيحان، يصير السيء نعتا للذكر من الأعمال، والسيئة للأنثى، أي والسيئة تصير نعتا للأنثى من الأعمال. وهنا محل الاستشهاد، فإنه قد ورد ذكر سيء في هذه الآية الكريمة. والسيء والسيئة عملان قبيحان، يصير السيء نعتا للذكر من الأعمال، والسيئة للأنثى. قال: والله يعفو عن السيئات والزلل. والسيئة اسم كالخطيئة، والسوء بل والسوء بوزن فعلى اسم للفعلة السيئة بمنزلة الحسنى للحسنة، محمولة على جهة النعت في حد أفعل وفعلى، كالأسوأ والسوء، رجل أسوأ وامرأة سوء أي قبيحة. والشاهد من الكلام ما ذكره عن كلمة السيء، فقد قال: والسيء والسيئة، فهما بمعنى، والسيء والسيئة عملان قبيحان، يصير السيء نعتا للذكر من الأعمال، والسيئة للأنثى. قال: والله يعفو عن السيئات والزلل. وهناك كلام يتعلق بهذه الكلمة، وهي كلمة سيئة، ننقله من كتاب الإبانة أيضا، ويكون نقله في مستهل لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه. ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير، ويعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أيها الإخوة الكرام، نبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ عبد الرشيد بن شيخ علي صوفي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة ربي وسلامه على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وحزبه لا يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المستمع الكريم، أيتها المستمعة الكريمة، دروس وعبر من مشهد قرآني. قال الله تبارك وتعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، فقربه إليهم قال: ألا تأكلون؟ فأوجس منهم خيفة، قالوا: لا تخف. وبشروه بغلام عليم. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت: عجوز عقيم. قالوا: كذلك قال ربك، إنه هو الحكيم العليم. قال: فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين، لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. أيها الإخوة والأخوات، وقفنا في اللقاء الماضي على قوله تعالى: قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. وذكرنا أن هاتين الآيتين وردتا في سورة الحجر، في أيضا في قصة إبراهيم عليه السلام، سبحان الله. ويعني هذا التشابه ما بين الآيات يجعل هذا الإنسان المسلم المتعلق بالقرآن الكريم ماذا يفعل؟ يقرأ كثيرا لئلا تتفلت منه الآيات، لئلا تختلط عليه الآيات. مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. فهنيئا لأولئك الذين أكرمهم الله عز وجل بقراءة القرآن ومراجعته باستمرار، فلا تختلط عليهم الآيات والسور. أيها المستمعون والمستمعات، عمر الله أوقاتكم بذكره وشكره في قوله تعالى: قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. نود أن نقف على هذه الصفة، صفة الإجرام. نحن معشر المسلمين المتعلقين بكلام ربنا تبارك وتعالى، المتابعين لإذاعة القرآن الكريم، دائما ما نسمع هذه الصفة، صفة الإجرام. وبما أن برنامجكم هذا يتحدث عن الدروس والعبر، فإنه من الحسن أن نقف على هذه اللفظة القرآنية المتكررة في كتاب الله عز وجل. نحن في حياتنا اليومية نسمع عن المجرمين وعن الإجرام وعن عقوبة المجرمين وعن التصدي للجريمة. نعرف في عرفنا أن المجرم هو القاتل عمدا بغير حق، هو المتاجر بالمخدرات، هو السارق متاع الناس، هو المقلق والمفزع لأمن المجتمع. فهل يتفق السياق القرآني مع هذا الأمر المجتمعي، أم أن القرآن له تعريف آخر للإجرام؟ حسب بعض الباحثين فإن لفظة أجرم ومشتقاتها وردت 49 مرة في القرآن الكريم. يعني في الجانب القانوني مثلا، طبعا لابد هنا نذكر الجانب القانوني لأن نذكر الإجرام. في القانون مثلا ممكن أن يعرف الإجرام بأنه فعل يعود بالضرر على المجتمع ويعاقب عليه، لكن في في النظرة القرآنية سنجد أنه من ارتكب فعلا قبيحا في الشرع يقطع صلة هذا المجرم بربه تبارك وتعالى، وهذا أمر عظيم. يعني أنا هنا أيها الإخوة والأخوات أريد أن ننتبه، ونحن من المتعلقين بكتاب ربنا تبارك وتعالى، أنه لابد أن نقف على صفة الإجرام وصفات المجرمين. لماذا؟ قد يكون الإنسان مجرم وهو لا يشعر، أعوذ بالله أعوذ بالله. فإذا سنقف إن شاء الله تعالى على هذه الصفة من خلال اللقاءات القادمة إن شاء الله تعالى. فإلى ذلك الموعد أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

قدمنا لكم مواعظ وعبر من مشهد قرآني. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين سعيديان.

0: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين سعيديان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: حوار حول الرسل الكرام عليهم السلام وأنبائهم في كتاب الله العزيز. من أنباء الرسل ضيف البرنامج الشيخ الدكتور ناصر بن سليمان السابعي، يحاوره حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. من أنباء الرسل. من أنباء الرسل.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه الكرام الشرفاء وعلى سائر أنبياء الله المرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. نحييكم ونرحب بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم من أنباء الرسل. هذه الرحلة التدبرية مع شيخنا الدكتور ناصر بن سليمان السابعي، حياكم الله.
2: بارك الله فيكم.
1: أحداث مثيرة واجهها الأنبياء عليهم السلام يحكيها الله تعالى لنا في كتابه العزيز لنتعايش هذه الأجواء، من ضمنهم يونس عليه السلام وما حدث في حياته من

0: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. هذا الموضوع الأول، طبعا هذا في سورة الأنبياء. الموضوع الثاني في سورة الصافات في قول الله سبحانه وتعالى: وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. والموضع الثالث في سورة القلم في قوله سبحانه وتعالى: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. فهذه المواضع الثلاثة تكلمت عن يونس عليه السلام والتقام الحوت له، وما يذكره أهل التفسير وأهل التاريخ وأهل الروايات من أن يونس عليه السلام خرج مغاضبا لقومه، يعني هذا هو الشهير. ولكن من الأشياء التي يصعب قبولها في حق يونس عليه السلام لأنه النبي العظيم ما ذكروه من أن يونس عليه السلام حينما رفع الله تعالى البلاء والعذاب عن قومه وقد كان أوعدهم بالعذاب، قال لهم إذا كذبتم سيأتي العذاب كما هو الشأن المعهود، فرفع الله تعالى العذاب عنهم. فيذكر بعض أهل التفسير أن يونس عليه السلام غضب وعاتب ربه في أنه أصبح أمامهم كاذبا حاشاه، لأنه قال إذا كذبتم سينزل عليكم العذاب، فآمنوا فرفع الله تعالى عنهم العذاب. طبعا هذا صحيح حقيقة لا يمكن قبوله، لا يمكن قبوله ولا يليق ولا يصح، يعني هذا يعني شخص يعاتب ربه تعالى الله، يعني أن وكذلك حاشا ليونس عليه السلام أن يكون منه هذا الموقف. فما معنى مغاضبا؟ إما أن يكون أنه عليه السلام إما أن يكون هو عليه السلام غضب على قومه، وهذا أمر طبيعي أن يغضب النبي من قومه إذا كذبوا، أو أنه مغاضب بمعنى أنه أغضب ربه سبحانه وتعالى. ولذلك كان التقام الحوت له أو إلقاؤه من السفينة والتقام الحوت له نتيجة لأن الله سبحانه وتعالى أو عقوبة من الله سبحانه وتعالى له. طبعا أيضا هنا لابد أن نضع الأمور في مواضعها الصحيحة، ويونس عليه السلام حسب ما يبدو لم يكن بعد من المرسلين حينما وقع في فم الحوت، حينما التقمه الحوت وألقي من السفينة قبل ذلك، وكذلك خروجه من أو هروبه أو إباقه كما نصت هذه الآية الكريمة: إذ أبق إلى الفلك المشحون، ليس تنصلا من مسؤولية الدعوة والرسالة. لا يمكن للنبي أن يفعل ذلك، لا يمكن للرسول أن يقصر في الدعوة أو أن يخرج مثل هذا الموقف دون أن يأمره الله تعالى به أو أن يأذن الله تعالى له، وإنما هو خروج الإنسان صالح قد يكون في فترة سابقة على النبوة يدعو قومه فغضب عليهم بسبب تكذيبهم له. أما أن يكون نبيا وقصر، لا، هذا لا يليق بالأنبياء، وهذا أيضا من الأشياء التي ينبغي أن توضع في مواضعها الصحيحة،
1: يعني قواعد ثابتة في حياة كل الأنبياء عليهم السلام. كما تفضلت من قبل، هذا عصمة الأنبياء عن مثل هذه الأمور التي لا تليق بشأنها.
0: نعم العصمة هو أمر متفق عليه. ولو كان يونس عليه السلام رسولا ثم أخطأ هذا الخطأ فسيكون كسائر قومه، يعني هم كذبوا وآمنوا بعد ذلك ورفع الله تعالى العذاب عنهم. طيب، ونفس الشيء هو إذن سيصبح مثلهم، فلا يكون له مزية عليهم. ولذلك الذي أراه وأتبناه أن يونس عليه السلام إنما كان منه ذلك قبل النبوة والرسالة. إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، يعني ظن هنا ليس بمعنى أنه توقع أو أنه وقع في باله أن الله تعالى لا يقدر عليه، فهذا أيضا لا يليق بالصالحين فضلا عن الأنبياء. فظن هنا هي تحمل على معنى أنه لم

0: انتبه إلى الحدث الذي يفعله، لم ينتبه إلى خطورة العمل الذي يقوم به، فهو لم ينتبه للنتائج. ليس لأنه متعمد، هو غفل عن النتائج. مثل هذا الأمر يقع منه له نتيجة ألا نقدر عليه. ما المراد بالقدرة؟ يعني هل يونس عليه السلام كان في باله أن الله تعالى لا يقدر على أن عليه في شيء؟ حاشاه. فهذا ليست من عقائد الأنبياء ولا من عقائد المؤمن العادي. فهنا القدرة عليه بمعنى لم ينتبه إلى أن هذا التصرف منه له تبعة ونتيجة هي التضييق عليه. هو ذهب خرج من عند قومه إلى سعة الأرض، تضايق وشعر بضيق وخرج، ففي باله أن خروجه متنفس له، فوقع فيما هو عكس ذلك،
1: أضيق.
0: في أمر في ضيق شديد، بل في أضيق الضيق
1: عليه بمعنى أنه
0: ضيق عليه.
1: وهذا قال
0: نعم نعم ومن قدر عليه رزقه، يعني من ضيق عليه رزقه. فهنا فظن أن لن نقدر عليه، لم ينتبه إلى أن الخروج من
1: مآله
0: التضييق. طبعا هذا فيه دعوة للنبي محمد عليه السلام، ولا تكن كصاحب الحوت، وفي دعوة للمؤمنين أيضا أن ينتبهوا لهذه المعاني المتعلقة بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى.
1: إذن بعد هذه الومضات الوضاءة في حياة يونس عليه السلام، نستمع إلى هذه الآية الكريمة ثم نعود إليكم بمشيئة الله تعالى.

0: رسل الله الكرام عليهم السلام في رحاب آيات القرآن الكريم من أنباء الرسل.
1: نحييكم مجددا مستمعينا الكرام في هذه الحلقة. كنا نقف مع آية كريمة ومع شيخنا الدكتور ناصر السابعي حول يونس عليه السلام وقصته حينما أبقى إلى الفلك المشحون.
2: نعم، بالنسبة لهذا الحدث الاستثنائي في حياة يونس عليه السلام، من الوقفات عنده أن يونس عليه السلام حينما خرج إلى السفينة ووقع في ذلك الموقف الحرج، وآل الأمر إلى أن يلقى في البحر فالتقمه الحوت. هنا الذي يستنتج أن يونس عليه السلام كان شأنه كشأن سائر الناس في السفينة، وهذا ربما يؤيد كونه غير نبي أو غير رسول في تلك اللحظة. وكذلك يستنتج أنه عليه السلام أدرك أن ما فعله كان له تبع ونتيجة فألقي في البحر. هنا حدث شيئان في الحقيقة، هو شيء في شيئين أو شيئان في شيء واحد. أولا التقام الحوت له، هذا بنفسه يعني كارثة بالنسبة لإنسان يلتقمه حوت وسمكة كبيرة ويظل في جوفها وفي بطنها وفي فمها على ما قاله بعض أهل العلم. الأمر الثاني أنه نجا من وقوع في البحر ومن الغرق، يعني أمر وعكسه في آن واحد، الأمر وضده الشيء وضده في آن واحد. أنت ينقذك شخص، لكن ربما اللي يقوم بأمر أصعب من السابق، يعني كالمستجير كما يقال في المثل، كالمستجير من الرمضاء بالنار،
1: خلق النقيضين من أسرار حكمة.
2: نعم، وكان ذلك حكمة من الله سبحانه وتعالى. نلاحظ هنا أن التقمه الحوت فوقع في ظلمة الحوت ثم في ظلمة البحر ثم في ظلمة الليل، ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى فنادى في الظلمات. يقول أهل التفسير الظلمات هنا ثلاث ظلمات: ظلمة الحوت، يعني هو في فم الحوت أو في جوف الحوت، والظلمة الثانية في البحر، والظلمة الثالثة في الليل،
1: بالإضافة إلى ظلمة الغم أيضا.
2: هذا عاد أمر آخر. نعم. وهذا أيضا يشير إلى معنى آخر، وهو أن الحوت ذهب به في أعماق البحر ولم يكن فقط في على سطح البحر. ولكن هنا نادى يونس عليه السلام، نلاحظ نادى، وهذا حقيقة عجيب، كيف ينادي وهو في فم الحوت أو في جوف الحوت أو في بطن الحوت، كيف ينادي؟ ثم كيف لم يمت عليه السلام، لم يختنق من يعني قطع التنفس، يعني قطع الأكسجين؟ كم لبث، كم المدة التي لبث فيها، كم دقيقة، يعني كم يستطيع الإنسان أن يصبر عن الهواء والأكسجين؟ هذا طبعا دقائق، يعني لا أعرف كم أقصى مدة، يعني كما تسجل أحيانا بعض السجلات التي تبحث عن أطول مدة كم سجلت يعني من الوقت. لكن هذا ليس معنى أنه أخذه من السفينة إلى البر مباشرة، ظل فترة طويلة كما يبدو يعني. ونادى يونس عليه السلام. فملاحظ هنا يعني مشهد مختلط في الحقيقة، مشهد مختلط من أكثر من شيء، إلقاء في البحر، ويعني يكفي الإنسان أولا حدوث العاصفة حول السفينة، ثم أنه يقرع ويقوم بالمشاركة في قرعة لكي يموت، يعني من يتبرع بالموت، ثم يلقى في البحر، ثم يأتي هذا الكائن ويلتقفه يلقفه ويذهب به في ظلمات البحر. هذا موقف عجيب، يعني كل هذا يدلك على الاستثناء، أن هذا الحدث استثنائي فعلا. ويعني يونس عليه السلام ربما يعني تشبه قصته في هذا الأمر قصة إلقاء إبراهيم عليه السلام في النار، وعدد من الأنبياء أيضا وقعت لهم مثل هذه الأزمات. لكن العجيب أن الله سبحانه وتعالى عندما يخاطب نبيه محمد عليه السلام يقول له فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت. يعني هنا لفتتان في آن واحد أيضا، إذ نادى وهو مكظوم، مع أن النداء الإنسان وخطاب الإنسان ودعاء الإنسان لربه سبحانه وتعالى في وقت الكظم ووقت الغم ووقت الشدة مطلوب. فهنا لفتة تنبيه للنبي محمد عليه السلام أن يصبر، أن يكون له مزيد صبر، ولفتة مباشرة خفية أن يكون كمثل يونس عليه السلام في اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، لا تكن مثله في عدم الصبر وكن مثله. طبعا هذا اللفتة لم تذكر، لكن هذا الذي يفهم أيضا إذ نادى وهو مكظوم. ودليل ذلك دليل أن النبي محمد عليه السلام وغيره من الأنبياء أيضا مطالبون أو مخاطبون بالاقتداء بمثل هؤلاء الأنبياء الكرام العظام، أن الله سبحانه وتعالى قال في سورة الأنبياء فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. أي مؤمن يقع في مثل هذا الموقف ويصاب بمثل هذا البلاء العظيم إذا اقتدى بيونس عليه السلام في يونس عليه السلام فبهداه مقتدى، وكذلك ننجي المؤمنين. أيضا من يفعل مثل يونس عندما يقع في شدة أيضا سينجو.
3: إذن هي
2: دعوة للاقتداء، دعوة للتأسي. ولذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف أيضا ذكر هذا المعنى، أفضل الدعاء دعوة أخي يونس عليه السلام. فهذا طبعا من الأشياء الجميلة التي تستفاد وتستقى من هذا الموقف الشريف ليونس عليه السلام.
3: الذكر الذي قال ليس فيه طلب مباشر،
2: ليس فيه طلب مباشر، لكن المعنى خفي. نعم طبعا هذا أيضا نفس الدعاء ربما يحتاج إلى أيضا إلى حديث خاص.
3: شكرا لكم شيخنا الدكتور ناصر سليمان السابع على هذا العطاء، وشكرا لكم سمعنا على حسن إصغائكم لحلقة اليوم ببرنامجكم من أنباء الرسل. نلتقيكم غدا بحول الله تعالى في مثل هذا الوقت. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله وفي أمان الله.
0: نمضي معا متدبرين آيات الكتاب العزيز فيما قصه عن أولئك الأخيار عليهم السلام، مسترشدين بنور معين في تربية النفوس على الهدى والتقى والعمل الصالح وبذل الخير للوطن والأمة. من أنباء الرسل، أنوار من أنباء رسل الله الكرام عليهم السلام في رحاب آيات القرآن الكريم. حوار مع الشيخ الدكتور ناصر السابع، حاوره حمد المعولي، إخراج سيف الجرداني. من أنباء

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ فارس عباد.

فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم

0: صدق الله العظيم. أنصتنا إلى تلاوة القارئ الشيخ فارس عباد.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. المجتمع في القرآن الكريم.
2: المجتمع في القرآن الكريم.
1: برنامج يهتم بالأسرة وترابط أبنائها وأثرها في المجتمع المسلم الذي يرتوي من المعين القرآني.
2: المجتمع في القرآن الكريم.
1: إعداد وتقديم الشيخ هلال بن حسن اللواتي. إخراج مريم بنت عيسى البلوشية.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يغفل الكثير من الناس عن الحقائق التي يذكرها القرآن الكريم، وهي حقائق كما عبر عنها الأعلام من كبار العلماء بأنها حقائق بقوة المعادلة الرياضية، وهذا يدل على دقتها في داخل منظومتها، وعلى دقتها في علاقتها بالسلوك الخارجي للمخلوقات، وعلى دقتها في حركتها وحراكها الإيجابي والسلبي على حد سواء. فإن عرض القرآن الكريم للمجتمعات البشرية في آياته وسوره ليس مجرد استعراض تاريخي أو مجرد تغذية لعلم من العلوم، بل إن ذلك لما هو أعظم وأعظم. فإن القرآن الكريم يقدم القواعد من المعادلات والضوابط والمعايير والمقاييس التي تقوم عليها التعاملات مع المجتمعات. فإن الذي قد لا يعلمه الكثير من الناس هو عن وجود رابطة تكوينية بين الإنسان الفرد والإنسان المجتمع، وبين المنظومة الوجودية لعالم التكوين، وهذه المنظومة مرتبطة بالإنسان ارتباطا دقيقا جدا. والقرآن الكريم يذكر هذا في أسلوب قصصي، ويبين مسائل فيها إثارات للذهن البشري لأجل التفكير والتأمل والتدبر فيها. وقد تقدم بنا الحديث في بعضها، واليوم سوف نكمل إن شاء الله تعالى. فإننا كنا بصدد ذكر أهمية بناء مجتمع المتقين، وكذلك بينا مخاطر التجاوز على التقوى على المجتمع البشري. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. صدق الله العلي العظيم. وواضح في القرآن الكريم أن التجاوزات التي تحصل لدى الأمم والشعوب لا تكون إلا بغياب عنصر التقوى، وهو البعد العملي في سلوكها، وغياب الإيمان بالله تعالى، وهو البعد النظري في فكرها وعقيدتها. وهنا الآن سوف نبين مسألة في غاية الأهمية، ويمكن بيانها بالسؤال الآتي: ما هو الأساس المحرك للحاجة إلى التقوى؟ الجواب على ذلك: هناك مجموعة من الآراء وهي تطرح الجانب التكييفي للحاجة إلى التقوى. فهناك من يقول أنها أمر من الله تعالى، وهؤلاء لا يدخلون إلى بيان العلل والأسباب التي تقف وراء ذلك. ولكن هناك من يرى نفس الرأي المتقدم، إلا أنه يوضح ذلك ببيان رائع، وهو: صحيح أن الله تعالى هو الذي يأمرنا بالتقوى، وهو الذي يطلب منا أن نتقي، إلا أن هناك مجموعة من الأسباب والعلل التي تقف في تحقيق هذا المطلب. كيف ذلك؟ الجواب: عندما خلق الله تعالى هذا الوجود الضخم، فقد أوجد فيه نظاما دقيقا عالي الدقة، ومن ثم بين للعباد بأن هذا النظام يقوم على منظومة دقيقة جدا، وهي مرتبطة بسلوك الإنسان. وهنا يرد هذا التساؤل: هل يوجد هناك من يعلم هذا القانون وتفاصيله كي يتجنب الإنسان الجانب السلبي منه بالاحتياط في السلوك الذي يظهر منه؟ الجواب نعم يوجد، وهو الذي خلق هذا الوجود وأوجد هذه المنظومة الوجودية بتلك الكيفية الدقيقة، وهو الله تبارك وتعالى. فمن أراد أن يتجنب الحركة السلبية للقانون التكويني فعليه التعرف على الله تعالى والتعرف على تشريعاته، حيث أن الله تبارك وتعالى بيّن ذلك خلال تشريعاته. هنا يرد هذا التساؤل، وما دخل تشريعاته في الموضوع؟ الجواب لأن تشريعات الله تعالى هي التي كشفت هذا القانون التكويني وحركته. فالتشريعات الإلهية في الحقيقة لها جنب كاشفية لتلكم المنظومة الوجودية وحركتها في الوقت الذي تمثل الجانب العبادي للعباد. وهنا من المهم أن ننوه إلى أمر في غاية الأهمية أيضا، وهو بما أن الله تعالى هو الخالق لهذه المنظومة الوجودية ولكل المخلوقات ولكل عالم الإمكان، فإنه لا بد وأن يعلم المستمع العزيز والمستمع العزيزة هذا الأمر، وهو أن كل ذرة من ذرات الوجود من أصغر جزء في الذرة إلى أعظم مجرة تشعر بالوجود الإلهي وتعرف الله تبارك وتعالى، وتعرف بأن الله تعالى الواحد الأحد الفرد الصمد، وتعرف كل ذرة في هذا الوجود العملاق بأن الله تعالى هو الواحد الأحد الذي له حق العبودية على جميع الكائنات، وأن هذه العبودية تقوم على التوحيد الخالص. فإذا اتضحت هذه الحقيقة فإنما هو المطلوب من العباد هو العمل بمقتضيات متطلبات الوجود والموجودات، إذ أن مقتضيات الوجود ومتطلباته هو التوحيد الخالص والعبودية لله الواحد الأحد. والإنسان فيه أي في داخل أعماق بدنه موجودات وكائنات تعبد الله تبارك وتعالى، فعلى الإنسان أن يحقق متطلبات هذه الكائنات الوجودية. فإذا خالف العبد هذه المتطلبات بما أعطاه الله تعالى من حرية التصرف وبين له ضرورة العمل وفق متطلبات عالم التكوين، وخالفه الإنسان بإرادته، فإنه أوقع نفسه في مسار حركة عالم التكوين وقانون ذلك العالم وبنحو سلبي. وبتعبير آخر، أن العبد لم يتق الله تعالى في هذه الحالة، فلأجل أن يحقق مقتضيات عالم التكوين ومتطلبات العبودية الحقة فلا بد من تقوى الله تبارك وتعالى. ولهذا نجد أن التقوى تدخل في صميم تركيبة القوانين التكوينية وفي المنظومة الوجودية، فلا يمكن تجاوزها، ومن يريد تجاوز هذه المنظومة الوجودية سيندم على هذا التجاوز، مثل ما حدث للأمم السابقة والشعوب الغابرة. وهذا الأمر مذكور في آيات القرآن الكريم وفي سوره المباركة. ولهذا نستطيع أن نقول أن القرآن الكريم لا يخبرنا عن القصص وما حدث على الأمم والشعوب وما حدث بينها وبين خلفاء الله تعالى فقط، بل إنه يبين لنا الحقائق التي تقف وراء ما حدث لهم. يبين لنا أن الأنبياء عليهم السلام كانوا يؤكدون على تلكم الأمم والشعوب هذه الحقائق بلسان أقوامهم، إذ كل قوم له لسانه ولغته ومنطقه وفهمه. ولما أن نزل القرآن الكريم فقد حمل في طي آياته وسوره هذه الحقائق بنحو شمولي أكثر مما سبق، وبين الحقائق أكثر مما سبق. ولهذا ينبغي التركيز على هذه الآيات والسور لنتعرف على المنظومة التي تقوم عليها حركة الشعوب والأمم، فتتجنب المجتمعات ما يؤثر عليها سلبا وتستثمر ما يؤثر عليها إيجابيا. وإلا فإن أفراد المجموعات البشرية وكذلك المجتمعات سيعرضون أنفسهم إلى مخاطر جسيمة سببها سلوك هؤلاء الأفراد وتلكم المجتمعات، وكذلك تصرفات أولئك الأفراد وتصرفات تلكم المجتمعات. وللحديث التتمة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: المجتمع في القرآن الكريم، إعداد وتقديم
1: الشيخ هلال بن حسن اللواتي، إخراج مريم بنت عيسى البلوشية.

الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة ذا الجلال والإكرام، إنا نعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنا نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها أولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام أفض علينا من جلال كرمك بحر الإنعام وانفح أرواحنا برحمة منك تغمرنا بها إلى يوم القيامة وافرغ علينا صبرا عما نهيتنا عنه وصبرا لما أمرتنا به وأطلق ألسنتنا بالشكر والثناء على من أطلق علينا يد الإحسان والنعماء. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا ذا القوة المتين.

نسألك أن تنشر على بلادنا وسائر بلاد المسلمين الأمن والإيمان والسلامة والإسلام والخير والإنعام، وأن تبارك في الأهل والأولاد وفي البلاد والعباد، وأن تلهمهم السداد والرشاد، وأن تصرف عنهم الشر والفساد، وأن تجنبهم دسائس من كاد، وأن تباعدهم عن الفتن والبلايا والمحن ما ظهر منها وما بطن. حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: اللهم لك الحمد ولك الشكر. حمد

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نستمع وإياكم خاشعين لآيات من كتاب الله يتلوها القارئ نبهان بن عامر الخزيمي.

ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب

0: تلا علينا القارئ نبهان بن عامر الخزيمي آيات من كتاب الله.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا المهند بن محمد أولاد ثاني، أنا في العاشرة من عمري. أحفظ من كتاب الله 3 أجزاء، أراجع محفوظي باستمرار بحيث أستغل فترة انتظار الحافلة في المراجعة اليومية، وفي فترة العصر أذهب إلى مدرسة القرآن الكريم لأحفظ القرآن الكريم وأتعلم أحكام التجويد. أمي شجعتني على أن أحفظ المزيد من السور، لأنني عندما كنت صغيرا فقط كنت أحفظ القليل من السور من جزء عمه، لكن الآن بعد ما شجعتني أمي على حفظ المزيد من السور حفظت سور من جزء تبارك وجزء قد سمع، ولذلك أنا أشكرها على هذا التشجيع الذي شجعتني إياه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض.

0: جبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات سائحات عابدات ثيبات وأبكارا. صدق الله العظيم.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. هدايات ربانية.

0: هدايات ربانية.
1: إعداد وتقديم مسلم بن علي المسهلي. تنفيذ حنان بنت علي المعمرية.
2: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبي محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها المستمع الكريم، السلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته. من برنامجكم هدايات قرآنية أو ربانية في القرآن الكريم. في قوله تعالى: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. وذكرنا في اللقاء الماضي أن الإنسان في صولات وجولات مع الشيطان. الشيطان يحاول أن يسيطر على قلبك، فإذا سيطر على القلب يتحكم بالجوارح. فكما قال عليه الصلاة والسلام: وإن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالشيطان يحاول ويجتهد، وله مداخل وله مصائد. في اللقاء الماضي ذكرت مدخلين من مداخل الشيطان: أولها حب الدنيا وطول الأمل، وثانيها الغضب، وثالثها الحقد والحسد. وأن الحسد من نتائج الحقد، والحسد هو تمني زوال نعمة الغير. وتعلم أن بداية معصية إبليس هو الحسد. حسد من؟ أبونا آدم عليه الصلاة والسلام على المنزلة التي أعطاه الله إياها، إذ قال الله عز وجل للملائكة: اسجدوا لآدم. يعني حسده الشيطان وأبى. ليش يا شيطان ما تسجد؟ أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. كلام باطل، كلامه وشبهته باطلة، ما حمله على ذلك إلا الحسد والعياذ بالله. فالنتيجة أن الله طرده من رحمته، وخسر الدنيا وخسر الآخرة. فأيها المستمع الكريم، إياك الحذر، الحذر من الحسد ومن الحقد. والله يجرك منه الشيطان إلى أمور لا تحمد عقباها. وحبيبنا عليه الصلاة والسلام قد حذرنا من الحسد. قال عليه الصلاة والسلام: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. واحذر، بارك الله يعني فينا جميعا، من الحسد، فإنه والعياذ بالله داء خطير، ويريدك إلى المهالك، ويجرك إلى الأمور التي ما كنت تعرفها من قبل. فالآن إذا عرفنا بعض مداخل الشيطان، ما هي الوسائل التي تعيننا بعد الله عز وجل على أن نغلق الباب في وسائل وفي مواجهة الشيطان؟ لا بد أن تضع في ذهنك أيها المستمع الكريم أنك في معركة شرسة مع الشيطان، وأن لك فيها صولات وجولات. فإذا ظفر الشيطان منك في جولة فلا تيأس، واشحذ همتك وجهز أسلحتك ضده، فهو العدو اللدود، كما قال سبحانه: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وإليك بعض الوسائل التي تعينك على ذلك. أولها أصلح قلبك، أصلح قلبك، لأن هدف الشيطان الأساسي هو السيطرة على قلبك، لأن القلب هو مجمع الشهوات وهو مجمع الأهواء، وكذلك القلب هو ساحة، هو الساحة التي تدور فيها المعركة بينك وبين الشيطان. يعني معارك طاحنة بين شهوات النفس وبين داعي الإيمان. والقلب سمي قلب لشدة تقلبه والتغيير، ولكن إذا أعانك الله وأصلحت قلبك فإنك تفوز فوز لا خسارة بعده في الدنيا وفي الآخرة. ولكن والعياذ بالله، لو تسلط الشيطان على قلبك لخسرت الدنيا وخسرت الآخرة. إذن أول هذه الأمور أصلح قلبك، ودائما فتش في قلبك، وادعو الله عز وجل أنه سبحانه وتعالى يجعل قلبك سليما، كما قال سبحانه: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قلب سليم خالي من الكفر، من الشرك، من البدع، من الأمور التي يعني أمرنا الله بالابتعاد عنها. ثم الخطوة الثانية: أغلق الأبواب. وأغلق جميع المداخل التي يمكن أن يدخل منها الشيطان. أنت تعرف وكل إنسان إنسان من إنسان يختلف، فكما جاء في الحديث أن الشيطان يشم قلب ابن آدم فينظر إيش هذا يحب، إذا كان يحب النساء يدخل عليه من باب النساء فيجره يجره وجره إلى أن يوقعه في الفواحش. يعني يوم من الأيام أذكر واحد من الشباب يقول أنا إذا شفت يعني الثوب الأسود قلت كذا تصيبه كهرباء والعياذ نسأل الله السلامة والعافية. إذن يا أخي عف نفسك بما أحل الله لك من من من الزواج، سواء كانت واحدة أو مثنى أو ثلاثة أو رباع. إذن أنت أدر بنفسك. بعض الناس جانب النساء ما يؤثر فيه، لكن جانب المال إذا شاف الريال هذا أوه البريك وجميع الأمور تخترب أمام الريال وأمام الفلوس، ممكن يقع في الحرام، حلال حرام، ربا رشوة، ما عنده مشكلة جيب ما دام سالفة فيها فلوس جيب والعياذ بالله. إذن الشيطان هذا يجره ويدخل عليه من باب المال ويجره لين ما يعني يجعله يخسر الدنيا ويخسر الآخرة. بعض الناس يحب المدح والجاه، يحب الثناء، فكلمة واحدة تجعله والعياذ بالله يفعل أمور ما يفعلها لله عز وجل، وإنما يفعلها لأجل يعني المدح والثناء. ثم ثالثا التجئ إلى ربك بالاستعاذة من من الشيطان، كما قال سبحانه إنه يراكم، أي هو الشيطان هو وقبيله من حيث لا ترونهم، وكما قال سبحانه وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، وقال سبحانه في الشيطان إنه أي الشيطان ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. المؤمن الذي آمن بالله وبطاعة الله ويتوكل على الله الشيطان ما له سلطة عليهم. طيب الشيطان يتسلط على من أيها المستمع؟ إنما سلطانه على الذين يتولونها، الذين يتبعونه ويفعلون المحرمات، هذا الشيطان هو اللي يتسلط عليهم. ويعني كيف أنا ألجأ إلى الله؟ أولا عليك بالمداومة على ذكر الله عز وجل، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، وقال سبحانه من شر الوسواس الخناس، الخناس أي كلما ذكرت الله خنس وهرب منك. ثم عليك بقراءة القرآن وتدبره، كما قال عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، رواه مسلم. ثم كما جاء في الحديث عليك بملازمة كذلك الاستغفار. إذن أيها المستمع الكريم، هذه بعض الوسائل التي تعينك بعد الله عز وجل في إصلاح قلبك وفي الصد وفي إغلاق جميع الأبواب التي يدخل منها الشيطان إلى قلبك. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسن وصفاته العلى أن يعيذنا جميعا من الشيطان وأعوانه، وألا يجعلنا من حزبه ولا يسلطه علينا، ونسأله سبحانه وتعالى الهدى والتقى والعفاف والغنى. أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: كنتم مع هدايات ربانية، إعداد وتقديم مسلم بن علي المسهلي، تنفيذ حنان بنت علي المعمرية.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. يتلو على مسامعكم القارئ إبراهيم مدهش ما تيسر من القرآن الكريم.

يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر

0: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير، ومن دعوة الثبور، ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به.
1: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
2: الله أكبر، الله أكبر.

تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

اللهم يا فاطر السماوات والأرض، أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا. ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، إنك على كل شيء قدير. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم يتلوها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فإذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا

إنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. وإن جادلوك فقل الله أعلم.

فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر

يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذ

إنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق

يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم

0: قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم. استمعنا إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة ربي وسلامه على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وحزبه لا يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المستمع الكريم، أيتها المستمعة الكريمة، دروس وعبر من مشهد قرآني. قال الله تبارك وتعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، فقربه إليهم قال: ألا تأكلون؟ فأوجس منهم خيفة، قالوا: لا تخف. وبشروه بغلام عليم. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت: عجوز عقيم. قالوا: كذلك قال ربك، إنه هو الحكيم العليم. قال: فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين، لنرسل عليهم حجارة من طين، مسومة عند ربك للمسرفين. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. أيها الإخوة والأخوات، وقفنا في اللقاء الماضي على قوله تعالى: قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. وذكرنا أن هاتين الآيتين وردتا في سورة الحجر

في أيضا في قصة إبراهيم عليه السلام، سبحان الله. ويعني هذا التشابه ما بين الآيات يجعل هذا الإنسان المسلم المتعلق بالقرآن الكريم ماذا يفعل؟ يقرأ كثيرا لئلا تتفلت منه الآيات، لئلا تختلط عليه الآيات. مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. فهنيئا لأولئك الذين أكرمهم الله عز وجل بقراءة القرآن ومراجعته باستمرار، فلا تختلط عليهم الآيات والسور. أيها المستمعون والمستمعات، عمر الله أوقاتكم بذكره وشكره في قوله تعالى: قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. نود أن نقف على هذه الصفة، صفة الإجرام. نحن معشر المسلمين المتعلقين بكلام ربنا تبارك وتعالى، المتابعين لإذاعة القرآن الكريم، دائما ما نسمع هذه الصفة، صفة الإجرام. وبما أن برنامجكم هذا يتحدث عن الدروس والعبر، فإنه من الحسن أن نقف على هذه اللفظة القرآنية المتكررة في كتاب الله عز وجل. نحن في حياتنا اليومية نسمع عن المجرمين وعن الإجرام وعن عقوبة المجرمين وعن التصدي للجريمة. نعرف في عرفنا أن المجرم هو القاتل عمدا بغير حق، هو المتاجر بالمخدرات، هو السارق متاع الناس، هو المقلق والمفزع لأمن المجتمع. فهل يتفق السياق القرآني مع هذا الأمر المجتمعي، أم أن القرآن له تعريف آخر للإجرام؟ حسب بعض الباحثين فإن لفظة أجرم ومشتقاتها وردت 49 مرة في القرآن الكريم. يعني في الجانب القانوني مثلا، طبعا لابد هنا نذكر الجانب القانوني لأن نذكر الإجرام. في القانون مثلا ممكن أن يعرف الإجرام بأنه فعل يعول بالضرر على المجتمع ويعاقب عليه، لكن في النظرة القرآنية سنجد أنه من ارتكب فعلا قبيحا في الشرع يقطع صلة هذا المجرم بربه تبارك وتعالى، وهذا أمر عظيم. يعني أنا هنا أيها الإخوة والأخوات أريد أن ننتبه، ونحن من المتعلقين بكتاب ربنا تبارك وتعالى، أنه لابد أن نقف على صفة الإجرام وصفات المجرمين. لماذا؟ قد يكون الإنسان مجرم وهو لا يشعر، أعوذ بالله أعوذ بالله. فإذا سنقف إن شاء الله تعالى على هذه الصفة من خلال اللقاءات القادمة إن شاء الله تعالى. فإلى ذلك الموعد أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: قدمنا لكم مواعظ وعبر من مشهد قرآني. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الشيخ شهريار برهيزكار يتلو على مسامعكم من كتاب الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم

وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق.

كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.

ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن

المستهزئين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط

إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي

يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا

0: صدق الله العلي العظيم.
1: أنصتنا إلى الشيخ شهريار برهيزكار من كتاب الله الكريم.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع القطوف،
1: وعي يحفظ الحقوق.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد ربكم ذي الجلال والإكرام سبحانه، يدعو إلى دار السلام ويغدق على عباده من فيض الإنعام. ما أجمل حياة الإنسان حينما يثقف نفسه بما يحميه في حياته لصون حقوقه وهدايته، ليحسن أداء واجباته في شتى ميادينه ومساحاته، حريصا على مجانبة الوقوع في شر المخالفات ومساوئ النزاعات. ويدرك الواعون أنه كلما ازددنا معرفة بالأنظمة والقوانين كنا أقدر على حماية أنفسنا ووقايتها، وأجمل تعاملا عند المواقف المتنوعة في حياتنا. والمتسلح بالوعي القانوني يعرف حدود الحقوق والواجبات، ويحسن إدارة شؤونه المالية والقيام بأموره الأسرية، مدركا خطورة بعض التصرفات التي قد لا يلقى لها بال في مبتدئها، إلا أنها تؤول إلى آثار لا تحمد في عقباها. وهكذا الشأن فيما يتصل بمعرفة أنظمة الأعمال والمهام والوظائف والتكليفات وعقودها وتعاملاتها ومتعلقاتها، وما يخص التعاملات الرقمية وشؤون حماية المستهلك وصون الخصوصية وغيرها من شؤون الحياة. فالوعي بها يمنح حصانة من عمليات الاستغلال والاحتيال، ويحمي من سوء تقدير الأمور ومآلاتها. ووعينا القانوني وجه من أوجه المسؤولية، فهذه النظم لا يراد بها تقييدنا، إنما هي سبيل لتنظيم حياتنا وحماية المصالح العامة والخاصة في مجتمعنا، وإقامة العدل في ميادينه، ومنع أشكال التعدي والفوضى. ومراشد ديننا داعية إلى ما فيه حفظ حقوق الناس وضبط تعاملهم مع بعض، ومنعهم من التجاوز على بعض. فطوبى لمن جعل الثقافة القانونية جزءا في ظل الحياة الأسرية والتعليمية، تربية للفلذات على السؤال والتحقق قبل الإقدام، والتأكد قبل الاعتماد، والتثبت قبل التوقيع، واستيثاق الحق قبل استيفائه، لتتحول القوانين من نصوص إلى سلوك يومي بفهمها واحترامها، وتلحظ أمانا اجتماعيا بعد أن كانت في لوائح جامدة. وفي رحاب الوعي بالأنظمة تصبح ميادين المجتمع أقل عرضة للتنازع، وأكبر قدرة على صون الحقوق، وأدعى إلى كسب الثقة. فالثقافة القانونية سياج حماية وحصن وقاية وظل استقرار ورعاية. رحاب يزينها أهلها، مكرمة سابغ ظلها، يصونون بالعدل أفياءها، وأرسخ آساسها عدلها، وبالعلم تشرق أنوارها، وشر مسالكها جهلها. فسر في سبيل الهدى واعيا، وخل التي افترقت سبلها. فهيا بنا لله ربنا، فبفضله ينسل نور الفجر من بين طيات الظلمات، وتمضي نفوس إلى ميادين الخيرات.
1: روائع القطوف.
2: كنتم مع روائع القطوف. روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، ننصت خاشعين إلى تلاوة الشيخ طالب بن سعيد القنوبي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين.

قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون.

ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة

بسم الله الرحمن الرحيم. 9 ليلا في إذاعة سلطنة عمان، نشرة الأخبار استهلها بالعناوين. إيران تؤكد أنها تدرس رداً أمريكياً على مقترحها بشأن تخفيف التوتر، وتشير لاستمرار التواصل مع الولايات المتحدة عبر الوسطاء. شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف مدينتي غزة وخان يونس. أمريكيان يفوزان بجائزة نوبل للاقتصاد لأبحاث تساعد على كبح التضخم والركود الاقتصادي. تسلم فخامة الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان أوراق اعتماد سعادة السفير يعقوب بن بدر الرقيشي سفير سلطنة عمان المعتمد لدى جمهورية السودان، وذلك بالقصر الجمهوري في الخرطوم. ونقل سعادة السفير لفخامة رئيس مجلس السيادة تحيات حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، وتمنيات جلالته للسودان وشعبه الشقيق دوام الأمن والاستقرار. من جانبه حمل فخامة الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان سعادة السفير نقل تحياته إلى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، وتمنياته لجلالته موفور الصحة والسعادة وللشعب العماني مزيدا من التقدم والازدهار. أعلنت هيئة الطيران المدنية السعودية وفاة مقيم وإصابة 11 شخصا في الاعتداء على مطار الملك خالد الدولي بمدينة الرياض، كما أعلنت الهيئة تمديد تعليق العمليات التشغيلية في المطار. وفي اليمن أعلنت القوات الحكومية تنفيذ سلسلة غارات جوية على مواقع لجماعة أنصار الله في محافظة تعز، كما أفادت وسائل إعلام بأن غارات جوية أخرى استهدفت مناطق في صنعاء. وتشهد الأوضاع العسكرية في اليمن تطورات متسارعة مع استمرار المواجهات بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله على عدد من الجبهات. أكدت إيران أنها ما تزال تدرس الرد الأمريكي على اقتراحها بشأن إنهاء التوتر مع الولايات المتحدة الأمريكية. وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن طهران سترد على واشنطن عبر الوسطاء عند انتهاء هذه الدراسة. وفي سياق متصل قال اللواء محسن رضاي أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إن واشنطن وافقت على بعض شروط إيران السبعة. استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف مدينتي غزة وخان يونس. وأفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطينيين 2 وإصابة آخرين في قصف مسيرات إسرائيلية على مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة. وأشارت المصادر أن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت تجمعا قرب مسجد في منطقة المواصي شمال غرب رفح، مضيفة أن فلسطينيا استشهد متأثرا بإصابته في غارة إسرائيلية في مدينة غزة. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 8 من أكتوبر 2023 حتى اليوم إلى أكثر من 8900 قتيل وأكثر من 30,000 جريح. وأفاد مركز عمليات الطوارئ التابع لوزارة الصحة اللبنانية في بيان له بأن الحصيلة التراكمية للعدوان منذ 2 مارس الماضي حتى اليوم وصلت إلى أكثر من 4300 قتيل وأكثر من 12,000 جريح. قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن التكتل سيرحب بهدنة بخصوص

بل أعلنت سيول أن بيونغ يانغ أطلقت عدة صواريخ باليستية قبالة ساحلها الشرقي في ظل تصاعد التوتر بين الكوريتين على خلفية انفجار لغمين أرضيين على حدودهم الشديدة التحصين. وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية إنها رصدت إطلاق عدة صواريخ باليستية في اتجاه البحر الشرقي في إشارة إلى بحر اليابان. ولفتت هيئة الأركان لأن بعض الصواريخ التي رصدتها قطعت مسافة أكثر من 900 كيلومتر، مضيفة أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تجريان تحليلا لتحديد مواصفاتها بدقة. منحت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم اليوم جائزة نوبل في الاقتصاد لعام 2026 للأمريكيين روبرت هال ومايكل ويدفورد، تقديرا لأبحاثهما في الأسس الجزئية لاستقرار الاقتصاد الكلي، وهي إسهامات ساعدت على فهم كيفية الحد من تقلبات النشاط الاقتصادي ومواجهة الركود والتضخم. وحسب موقع جائزة نوبل يتقاسم الفائزان الجائزة بالتساوي.

شاركت سلطنة عمان في الاجتماع العاشر للجنة التحضيرية الدائمة على المستوى الوزاري لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بدور مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في مملكة البحرين. ناقش الاجتماع حزمة من الملفات الاستراتيجية الرامية إلى دفع مسيرة التكامل الاقتصادي الخليجي المشترك وتطوير آليات العمل للانتقال نحو نهج مؤسسي مرن يعتمد على التخطيط الاستراتيجي والاستباقية في التعاطي مع المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية على الصعيدين الإقليمي والدولي. ترأس وفد سلطنة عمان مع الدكتور خميس بن سيف الجابري وزير الاقتصاد. كما شاركت سلطنة عمان في الاجتماع 28 للجنة أصحاب المعالي والسعادة الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مملكة البحرين. الاجتماع استعرض أحدث المبادرات وتعزيز العمل المشترك لرسم ملامح مستقبل بيئي أكثر استدامة. ترأس وفد سلطنة عمان سعادة الدكتور عبد الله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة. عقدت اليوم بمسقط الجولة الأولى من المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية سلطنة عمان وجمهورية اليونان. تم خلال المشاورات بحث العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الصديقين والتأكيد على حرص الجانبين على مواصلة تطوير التعاون في مجالات السياحة والنقل البحري والثقافة ومناقشة العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. ترأس الجانب العماني سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، ومن الجانب اليوناني معالي ألكسندرا بابادوبولو نائبة وزير خارجية اليونان. التقى مع السيد فيصل بن حمود الوسعيدي محافظ مسندم مع شيوخ وأهالي ولايتي دبا وبخة، وجرى خلال اللقاء مناقشة سير المشروعات التنموية الجاري تنفيذها ونسب الإنجاز المحققة فيها والاستماع إلى المرئيات والمقترحات بشأن تطوير الخدمات وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي. ويأتي هذا اللقاء في إطار الحرص على إشراك المجتمع المحلي في تحديد الأولويات التنموية وتعزيز التكامل بين الجهات المعنية بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات ودعم مسيرة التنمية الشاملة بمحافظة مسندم. وفي محافظة جنوب الشرقية شهدت ولاية مصيرة اليوم وضع حجر الأساس لمشروع استثماري سياحي وتجاري متكامل بتكلفة تقديرية بلغت نحو 5,775,000 ريال عماني على مساحة تقدر ب60,000 متر مربع، حيث سيتكون المشروع من منشآت فندقية وسياحية تشمل نزلا تضم 20 غرفة وأكثر من 40 فيلا وشاليه وسوقا تجاريا تقليديا وقاعة متعددة الاستخدامات إلى جانب ممرات للمشاة وحدائق ومساحات خضراء. رعى حفل وضع حجر الأساس سعادة الدكتور يحيى بن بدر المعولي محافظ جنوب الشرقية. في الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. إيران تؤكد أنها تدرس ردا أمريكيا على مقترحها بشأن تخفيف التوتر وتشير إلى استمرار التواصل مع الولايات المتحدة عبر الوسطاء. شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف مدينتي غزة وخان يونس. أمريكيان يفوزان بجائزة نوبل للاقتصاد لأبحاث تساعد على كبير

التضخم والركود الاقتصادي. شكرا لكم على طيب الاستماع. هذه تحيات الزميل سليمان بن سهيل الكيومي، كان معكم في إعداد هذه النشرة، وفي التنفيذ الزميل علي بن حسن بن محمد العجمي. إلى لقاء.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. يتلو على مسامعكم القارئ الشيخ طلحة ملا حسين ما تيسر من كتاب الله.

0: صدق الله العظيم. تلا علينا القارئ طلحة ملا حسين مما تيسر له من آيات الله البينات.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. تستمعون الآن مستمعين إلى تلاوة عطرة يتلوها عليكم القارئ عمار بن درويش الفور.

0: حوار وأنوار، برنامج يسلط الضوء على العبادات والمعاملات والأخلاق والقيم والمبادئ، مع طرح موسع لبعض القضايا المعاصرة. حوار وأنوار، برنامج من إعداد وتقديم مبارك بن محمد المياحي، ضيف البرنامج الدكتور داود بن سليمان الحصار، إخراج هاني بن سعيد السعدي.
1: الحمد لله الذي علمنا ما لم نعلم، وفهمنا ما لم نفهم، وهدانا إلى الطريق الأقوم، والصلاة والسلام على خير من علم وتعلم. أخوتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في برنامج حوار وأنوار. برنامج حوار وأنوار برنامج حواري نناقش فيه جملة من القضايا الدينية والدنيوية في حياة الإنسان. البرنامج يسلط الضوء على العبادات والمعاملات والأخلاق والقيم مع المبادئ، مع طرح موسع لبعض القضايا المعاصرة. وكما هي العادة، أستاذنا الذي نتشرف بالحوار معه بإذن الله تعالى الأستاذ الدكتور داود بن سليمان الحصار، وذلك عبر أثير هذه الإذاعة المباركة، إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذنا الفاضل، في هذا اللقاء المتجدد ومع حوار جديد من الحوارات المثرية من برنامج حوار وأنوار.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بك أخي وبجميع المتابعين لهذا البرنامج. الحمد لله القائل في كتابه العظيم: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. سبحانه جعل في اختلاف الليل والنهار عبرة لأولي العقول والأبصار. لم يخلقنا في هذه الدنيا عبثا، ولم يتركنا سدى، بل أنزل الكتب وأرسل الرسل ليضعنا سبحانه وتعالى على سبيل النور والهدى. والصلاة والسلام على خير معلم ومرشد وموجه، القائل في سنته: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وصدق الله إذ يقول: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وفهما وفقها وحكمة. وأهلا وسهلا ومرحبا بك أخي مرة أخرى، وبجميع المتابعين والمستمعين لهذا البرنامج الجميل واللطيف حوار وأنوار.
1: وأهلا وسهلا ومرحبا بك أستاذنا الفاضل، وبالمستمعين الأكارم الذين يتابعون عبر أثير هذه المباركة. ما زال الحديث أستاذنا الفاضل يطول ويطول طبعا الحديث عن الأدب، أدب الإنسان المسلم مع الخلق. هذا الحديث يطول ويحتاج إلى كثير من الساعات للحديث، لكن نحن نأخذ الأشياء التي هي ربما نذكر بها أنفسنا بداية، ثم نذكر بها المستمعين الأكارم. نكمل الحديث أستاذنا الفاضل اليوم عن أدب الإنسان مع غيره، فهي متفرعة وكثيرة، تأدب الإنسان مع غيره. بداية كنا في اللقاء السابق تكلمنا عن أدب الإنسان مع والديه، نتكلم عن أداب أخرى أستاذنا الفاضل يتأدب بها الإنسان مع غيره.
2: نعم، من أجمل الأدب يعني بعد الأدب مع الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم، الأدب مع الوالدين وطاعة الوالدين، لأنها مرتبطة بطاعة الله سبحانه وتعالى. ونحن تحدثنا في الحلقة

0: العلاقات السابقة، أدب الإنسان مع نفسه وأدب الإنسان مع بقية الخلق ومع بقية البشر أو مع غيره عموما. وتحدثنا عن بر الوالدين،
1: نعم
0: وقلنا أيضا أن من الأشياء التي تسعد الوالدين أن الإنسان يتأدب مع إخوانه، لأن الإخوان هم امتداد لوالديه. فإذا أحسن العلاقة مع إخوانه فإن ذلك يسعد الوالدين أيضا، وإذا كانت علاقته مزعجة مع إخوانه فإن ذلك يشقي ويغضب ولا يسعد الوالدين. ومن الأدب الجميل الراقي والنبيل والخلق السامي صيانة الحياة الزوجية عن كل ما يزعجها،
1: ويكدر صفو
0: نعم،
1: هذه الحياة، نعم
0: ويبعد الدفء العاطفي بين
1: نعم
0: الزوجين. فالإنسان لابد الرجل أن يحترم زوجته وأن يذلل
1: نعم
0: لها السبل لكي تكون سعيدة معه،
1: وكذلك العكس أستاذ،
0: وكذلك العكس،
1: نعم
0: الزوجة
1: نعم
0: تذلل كل السبل ليبقى زوجها ما دامت الحياة الزوجية في سعادة وفي هناء وفي دفء عاطفي وفي تقارب وعدم تباعد، لأن ذلك سيكون له إنتاج جميل. والبلد الطيب يخرج نباته طيب، يعني الإنسان عندما يزرع الخير يجد الخير،
1: نعم
0: وعندما يزرع الشر يجد الشر. فلو زرعت هذه العلاقة الزوجية بالأدب والاحترام والخير وبذل المعروف والتربية والتعليم والتأديب، لأصبح الجيل الذي يخرج منهم جيلا يعني طيبا مرتبطا بالله سبحانه وتعالى في أقواله وأفعاله، مبتعدا عن كل ما ينافي هذه الفطرة التي أرادها الله سبحانه وتعالى لنا. فبداية الأسرة من الزوجين،
1: نعم
0: زوج وزوجة، ويأتي بعد ذلك الأبناء. فمن الأدب أن ينشئ الإنسان أبناءه على طاعة الله سبحانه وتعالى، وهذه من الجوانب المهمة التي يجب أن يهتم بها الزوجين
1: حسن تربية الأبناء، نعم
0: قبل أن يأتي الأبناء. يطلبون من الله سبحانه وتعالى أن يرزقهم أبناء صالحين.
1: نعم
0: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا
1: أتمنى.
0: للمتقين إماما. الإنسان دائما يدعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقه أبناء بعيدين عن المس الشيطاني وبعيدين عن النزوات يعني الباطلة. يسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقه أبناء يحفظون القرآن، يطيعون النبي، يعبدون الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. تحقيق الأدب بين أفراد الأسرة يؤدي إلى استقرارها وإلى اطمئنانها وإلى خروج جيل عارف بما عليه وما له تجاه ربه وتجاه أسرته وتجاه وطنه، إلى غير ذلك من الأمور التي تجلب له السعادة الدنيوية والأخروية. طبعا أسرة وأسرة وأسرة تكون مجتمع، فإذا كانت كل أسرة صالحة مرتبطة بالله سبحانه وتعالى فإن مجموع هذه الأسر سيكون هناك مجتمع
1: متماسك،
0: متأدب،
1: نعم
0: متماسك،
1: متعاون،
0: متعاون، محترم لبعضه البعض، مرتبط بالله سبحانه وتعالى.
1: يتحلى بالفضائل، نعم
0: نعم، وهذا المجتمع في هذه البلدة أو في هذه يعني خلنا نقول في هذا الإقليم سيؤثر على الإقليم الآخر وعلى البلدان الأخرى، يعم الخير والفضيلة بفضيلة الأدب. إذا كان الإنسان متأدبا مع الله ومتأدبا مع القرآن ومتأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومتأدبا مع الوالدين ومتأدبا مع نفسه ومتأدبا مع غيره ومتأدبا مع زوجته، وزوجته متأدبة معه، كل واحد يبث الخير والفضيلة، وهذه الأسرة متأدبة مع تلك الأسرة، وهذا المجتمع متأدب مع غيره مع غيره من المجتمعات، فإن الحياة بأكملها ستكون منظومة واحدة مرتبطة كلها بالله سبحانه وتعالى، تنشر الخير والفضيلة أينما توجه الإنسان شرقا أو غربا، فإنه سيجد اطمئنان وسكينة وفضيلة
1: وسهولة ويسر في التعامل في كل شيء
0: ويسر. نعم, نعم يشعر نعم بأنه يعني في مجتمعات يملأها الخير والتعاون والتقارب وعدم التفرقة. والله عز وجل كثيرا ما ينهانا عن التباعد وينهانا عن التفرقة وينهانا عن المعاملات السيئة التي تفكك أواصر المجتمعات وتمزق الأواصر.
1: جميل أستاذنا. ونحن نتحدث عن الأدب في معاملة الناس، هناك كثير من الآيات القرآنية أو صور من الآداب التي أدب الله سبحانه وتعالى بها المؤمنين وحثهم عليها في تعاملهم مع مع مع مع الناس. من هذه الآيات القرآنية مثلا الله سبحانه وتعالى يقول: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها وردوها، وكذلك: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. يعني هناك كثير الله سبحانه وتعالى كثير من الأداب وجه بها العبد المسلم في هذه الدنيا. أستاذ الفاضل,
0: نعم, تلو تتبعت القرآن بأكمله لوجدت بأنه عبارة عن توجيهات وإرشادات يؤدب الله سبحانه وتعالى بها الخلق تارة ويرشدهم تارة وينصحهم تارة وينهاهم تارة. فهنيئا لمن يعني يسير على هذا النهج, نهج الأدب, ملتمسا ومقتبسا من القرآن الكريم ما يسعده في دنياه وأخرى.
1: نعم أستاذنا, لقد أدركنا الوقت كما هي العادة.
0: إذا كان الوقت قد انتهى فإن شاء الله سنكمل الحديث في اللقاء المقبل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها, لك محياها وماتها, ربنا اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب, هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صلى الله وسلم على سيدنا رسول الله, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: حوار وأنوار من إعداد وتقديم مبارك بن محمد المياحي وضيف البرنامج الدكتور داود بن سليمان الحصار, إخراج هاني بن سعيد السعدي.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ محمد عباس.

إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق

0: صدق الله العلي العظيم.
1: كنا مع تلاوة لآيات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ محمد عباس. رب

0: عماد
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ العشري عمران.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ ليث بن إسحاق الكندي.

مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس

ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق؟

الحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله

0: صدق الله العظيم.
1: كنا مع تلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ ليث بن إسحاق الكندي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات
1: إسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من الطلاب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون. أكمل. فإذا
4: قضيت الصلاة.
3: أكمل.
4: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون.
3: وإذا رأوا
4: تجارة أو لهوا انفضوا.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: السلام ورحمة الله وبركاته.
0: بارك الله فيك.
1: آمين.
0: حضرتم؟
1: نعم.
2: نعم.
0: كيف عبد الله؟ تداركت ما فات؟
3: نعم.
0: طيب، واصل زين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي

0: حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا. والاجتماع دائما مطلوب في الدين، وهو في الهدى محبوب. الحديث حول الجمعة، فضائل الجمعة. زين، والأشياء التي ورد الترغيب فيها في هذا اليوم المبارك، ذكرنا معكم في الدرس الماضي من المرغب فيه الاكثار من الدعاء، ومن المرغب فيه الاكثار من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم،
1: صلى الله عليه وسلم.
0: ومن المرغب فيه في هذا اليوم المبارك قراءة سورة الكهف. ذكرنا معكم أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم المبارك قراءة أكمل
2: سورة السجدة في الركعة الأولى من صلاة الفجر يوم الجمعة، وسورة الإنسان هل أتى على الإنسان حين من الدهر في الركعة الثانية.
0: الركعة الثانية، نعم نعم. ذكرنا معكم في الدروس الماضية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذا اليوم هو خير يوم طلعت عليه الشمس، وكذلك وأنه عيد جعله الله لهذه الأمة، وأنه يوم مشهود، وأنه سيد الأيام وأعظمها عند الله سبحانه وتعالى، وأنه أعظم من يوم الفطر ويوم الأضحى، وكذلك نحتاج دليل.
1: نعم شيخ،
0: نحتاج دليل. إياك والعين. دليل أول شيء قل عنا أن هذا اليوم يوم جعله الله عيدا لهذه الأمة. ما كتقول؟ إيش الدليل لهذا؟ فضل.
1: نعم شيخ.
0: نعم.
1: عن أبي لبابة بن عبد المنذر قال.
0: نعم. ما هو هذا؟ هذا يوم جعله الله لكم عيدا، فاغتسلوا عليكم بالسواك. مر عليكم الحديث 16 أو 18.
1: نعم شيخ.
0: نعم.
1: الحديث 18.
0: نعم هذا.
1: عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في جمعة من الجمع: معاشر المسلمين، إن هذا يوم جعله الله لكم عيدا، فاغتسلوا وعليكم بالسواك. رواه الطبراني.
0: عيد، عيد أسبوعي، ما في هذا شيء؟
2: بلى.
0: المسلمين في السنة عيدان، في السنة عيدان، ولكن لهم في عيد أسبوعي، وهو يوم الجمعة. أليس كذلك؟
2: بل
0: للمسلمين في السنة كم عيد؟
2: عيدان
0: فقط. عيدان عند أولي النهى لا ثالث.
2: لهما
0: لمن يبغي السلامة في غلي. الفطر والأضحى وكل زيادة فيها خروج عن سبيل محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن لهم عيد أسبوعي، وهو يوم الجمعة الذي اختاره الله سبحانه وتعالى، الذي وفق الله سبحانه وتعالى هذه الأمة على اختيار هذا اليوم، وهو يوم الجمعة. اليهود اختار أي يوم؟
2: السبت.
0: والنصارى اختار إيش؟
1: يوم الأحد.
0: هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم اختارت هذا اليوم المبارك، وهو يوم الجمعة. هذا يوم جعله الله لكم عيدا، عيد أسبوعي للمسلمين. وكذلك
2: نعم.
0: منكم يذكر دليل على أن اليهود اختار يوم السبت والنصارى اختار يوم الأحد، والله سبحانه وفق هذه الأمة لاختيار هذا اليوم المبارك.
2: نعم
0: حديث منكم في حديث.
1: نعم شيخ.
0: تفضل.
1: أبو عبيدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون الأولون السابقون يوم القيامة، فإذا أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، هذا يومهم الذي اختلفوا فيه، فهدانا الله إليه والناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. رواه الربيع بن حبيب في مسنده.
0: أحسن شكرا. طيب، فايش الدليل على أن هذا اليوم هو سيد الأيام وأعظمها عند الله سبحانه وتعالى، وأنه أعظم من يوم الفطر ويوم الأضحى؟
2: نعم شيخ. عن أبي لبابة بن عبد المنذر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يوم الجمعة سيد الأيام وأعظمها عند الله، وهو أعظم عند الله من

0: يوم الأضحى ويوم الفطر، فيه خمس خلال، خلق الله فيه آدم، وأهبط الله فيه آدم إلى الأرض، وفيه توفى الله آدم، وفيه ساعة لا يسأل الله فيها العبد شيئا إلا أعطاه ما لم يسأل حراما، وفيه تقوم الساعة، ما من ملك مقرب ولا سماء ولا أرض ولا رياح ولا جبال ولا بحر إلا وهن يشفقن من يوم الجمعة. رواه ابن ماجه.
1: أحسنت، شكرا شكرا. إيش الحديث الذي يدل على أن هذا اليوم يوم مشهود تشهده الملائكة؟
0: نعم شيخ.
2: نعم شيخ.
0: عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر الصلاة علي يوم الجمعة فإنه مشهود تشهده الملائكة.
1: حسنا شكرا. وفي ذلك حديث الربيع أيضا: فإذا خرج الإمام حضر الملائكة يستمعون الذكر. ما في ذلك؟ نعم. حديث من راح في الساعة الأولى في الساعة الثانية إلى أن قال إيش حديث؟
2: نعم شيخ.
1: نعم.
2: عن أبي هريرة وعن
1: آخر شيخ: فإذا خرج الإمام
2: حضرة الملائكة يستمعون الذكر.
1: يستمعون الذكر. بقي شد دليل على أن هذا اليوم هو خير يوم طلعت عليه الشمس. خير يوم طلعت عليه الشمس.
0: نعم شيخ.
1: تفضل.
0: أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة قال: خرجت إلى الطور فلقيت كعب الأحبار فجلست معه فحدثني عن التوراة وحدثته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان فيما حدثته أن قلت له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق الله آدم عليه السلام، وفيه تاب الله عليه، وفيه أهبط من السماء إلى الأرض، وفيه مات، وفيه تقوم الساعة، وما من دابة إلا وهي مسيخة ليلة الجمعة حتى تطلع الشمس إشفاقا من الساعة إلا الجن والإنس، وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. قال كعب: في كل سنة يوم. فقلت: بل في كل جمعة يوم. فقرأ كعب التوراة فقال: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جابر: هي آخر ساعة يوم الجمعة، وكذلك بلغني عن عبد الله بن سلام. رواه الربيع بن حبيب.
1: خير يوم طلعت عليه الشمس. من معكم جدر حي خير يوم طلعت عليه الشمس. في حي آخر: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة.
0: نعم.
1: ما في ذلك مع أن هناك حديث: أفضل أيامكم يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي عشية يوم عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. كيف يجمع بين الحديث الذي يبين أن أفضل أيام يوم الجمعة والحديث الذي يبين أن أفضل أيام يوم عرفة؟
0: نعم الشيخ.
1: نعم. تفضل.
3: أفضل أيام هذا من ناحية الأسبوعية.
1: نعم. أفضل أيام الأسبوع يوم الجمعة.
3: يوم الجمعة.
1: وأفضل أيام السنة
3: يوم عرفة.
1: يوم عرفة. أحسنت، شكرا. بعض أهل المقالة بها وقيل غيرها، ممكن تراجعون هذا زين؟
0: نعم.
1: طيب، يوم الجمعة، يوم الجمعة، ضابط الجمعة ضم الجيم والميم، الجمعة. وأنتم تقرؤون إذا ما كذلك؟ يا أيها الذين آمنوا إذا نوري للصلاة من يوم الجمعة. وقال ولا تسكينهما، تسكيني
0: الميم.
1: الميم. وقرئ بذلك تخفيفا: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. لكن المشهور إيش؟ المشهور ضم الميم الجمعة. وحكى بعضهم فتحها وكسرها، يعني حكى بعضهم فتح الميم وكسر الميم، لكن مشهور ضم. كذلك؟
0: بلى.
1: هكذا. لكن قرأ بالتشكيل الجمعة. سميت الجمعة قيل لأن الله سبحانه وتعالى جمع فيها خلق آدم عليه السلام. عندكم الحديث فيه خلق الله آدم عليه السلام. هكذاك؟
0: نعم.
1: وقيل مثلا سمي اليوم الجمعة لأنه جمع فيه كثير من الخيرات، كما عرفتم فيه كذا وفيه كذا وفيه ساعة وفيه جمع فيه كثير من الخيرات. وقيل اجتماع الناس فيه لصلاة الجمعة. وكان قبل الإسلام ما يسمى الجمعة، يسمى عروبة. عروبة كان أحد يسمى أول الأحد، والاثنين يسمى أهول، جبار ثلاثة، دبار إيش
2: أربعة،
1: مونس خميس، عروبة إيش
4: الجمعة،
1: جمعة شباب إيش
4: السبت.
1: السبت وهي الأسماء أحد اثنين ثلاثة أربعة خميس الجمعة السبت. طيب زين، في هذا اليوم المبارك فرض الله سبحانه وتعالى صلاة الجمعة. في هذا اليوم المبارك فرض الله سبحانه وتعالى صلاة الجمعة. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون. فرض الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم صلاة الجمعة وأمر بالسعي إليها ونهى عن الاشتغال بما يشغل عنه. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون. طيب حكمها فرض إيش؟ فرض كفاية، فرض عين. صلاة الجمعة فرض عين، فرض عين. وكذلك
4: بلى بلى.
1: ما حكمها؟
2: فرض عين.
1: فرض عين. طيب ممكن تذكرون الآية، تذكرون الأحاديث التي إيش التي أمر الله سبحانه وتعالى بالسعي إليها، والأحاديث أيضا التي ورد فيها الوعيد على من تركها. من ذلك حديث جابر بن عبد الله.
5: نعم شيخ.
1: منك ذكر جابر.
5: نعم شيخ.
1: حديث طويل.
5: نعم شيخ.
1: نعم.
5: عن جابر بن عبد الله قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس توبوا إلى الله قبل أن تموتوا، وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا، وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له وكثرة الصدقة في السر والعلانية، ترزقوا وتنصروا وتجبروا، واعلموا أن الله قد افترض عليكم الجمعة في مقام هذا، في يوم هذا، في شهر هذا، من عام هذا إلى يوم القيامة، فمن تركها في حياتي أو بعدي وله إمام عادل أو جائر استخفافا بها أو جحودا لها فلا جمع الله له شمله ولا بارك له في أمره، ألا ولا صلاة له ولا زكاة له ولا حج له ولا صوم له ولا بر له حتى يتوب، فمن تاب تاب الله عليه، ألا لا تأمن امرأة رجلا ولا يأم أعرابي مهاجرا ولا يأم فاجر مؤمنا إلا أن يقهره بسلطان يخاف سيفه وصوته. رواه ابن ماجه.
1: هي الدليل هنا. وعلموا.
5: نعم.
1: وعلموا أن الله
5: قد افترض عليكم الجمعة في مقام هذا.
1: آه.
5: في يوم هذا. آه. في شهر هذا.
1: آه.
5: من عام هذا إلى يوم القيامة.
1: فمن تركها.
5: فمن تركها في حياتي أو بعدي وله إمام عادل أو جائر استخفافا بها أو جحودا لها فلا جمع الله شمل له شمله ولا بارك له في أمره، ألا ولا صلاة له ولا زكاة له ولا حج له ولا صوم له ولا بر له حتى يتوب، فمن تاب تاب الله عليه.
1: من ذلك الحديث.
2: نعم شيخ.
1: لتهين أقواما عن وجد عمل العلم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم.
2: نعم شيخ.
1: فضل.
2: عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين.
1: شمال عن ودعهم
2: تركهم.
1: تركهم. حسن شكرا. حديث من ترك ثلاث جمع فهاونا.
2: نعم شيخ.
1: نعم
4: نعم شيخ.
1: فضل.
0: عن أبي الجعد الضمري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه.
1: على قلبه. حسن. شكرا. حديث طارق بن زياد.
2: نعم شيخ.
1: نعم.
2: عن طارق بن شهاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. رواه أبو داود.
1: في دليلنا الجمعة
2: حق واجب.
1: حق واجب على كل مسلم. حديث آخر.
3: نعم.
1: نعم.
3: عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقوم يختلفون عن الجمعة: لقد هاممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم. رواه مسلم.
1: أحسنت. يتخلفون عن الجمعة. كان؟
0: نعم.
1: أحسنت. شكرا.
3: نعم.
2: نعم شيخ.
1: آخر.
2: نعم شيخ.
1: نعم فضل.
2: عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة إلا على مريض أو مسافر أو صبي أو مملوك.
1: نعم.
2: ومن استغنى عنها بلهو أو تجارة استغنى الله عنه، والله غني حميد.
1: أحسنت. شكرا. شكرا. بارك الله فيك. طيب. شكرا. زين. أول جمعة أول جمعة صليت في المدينة. أول جمعة.
0: نعم.
1: نعم.
0: عن عبد الله عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك وكان قائد أبيه بعدما ذهب.
1: هذا سؤال. أنا أول ما صلى الجمعة في المدينة من أبراد قبل وصول رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أول ما صلى الجمعة من اسمه؟
0: نعم.
1: نعم.
0: سعد بن أسعد بن
1: زرارة. أسعد بن زرارة. أسعد بن زرارة.
0: نعم.
1: شيخ حديث.
0: نعم.
1: فضل.
0: عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك وكان قائد أبيه بعدما ذهب بصره عن أبيه كعب بن مالك أنه كان إذا سمع النداء يوم الجمعة ترحم لأسعد بن زرارة، فقلت له: إذا سمعت النداء ترحمت لأسعد بن زرارة؟ قال: لأنه أول من جمع بنا في هزم النبيت من حرة بني بياضة في نقيع يقال له نقيع الخضمات. قلت: كم أنتم يومئذ؟ قال: 40.
1: أحسنت. شكرا. أول جمعة صلي بالمدينة.
0: نعم.
1: صلىها من أسعد بن زرارة وكان عددهم 40 مثلك؟
0: بلى.
1: طيب. أول جمعة صلىها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني سالم بن عروة عندما جاء إلى قبة أقيم في قبة في مسجد قبة.
0: نعم.
1: لكن قيل على أنه عليه الصلاة والسلام بقي في قبة الاثنين والثلاثة والأربعة والخميس تحية الجمعة حضرت الجمعة في بني سالم بن عوف صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك صليت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول جمعة صليت بعد جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول جمعة صليت بعد جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: نعم شيخ.
1: نعم.
2: في مسجد عبد القيس بجواتها.
1: في حديث حبوه هذا؟
2: نعم شيخ.
1: عباس. نعم.
2: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أول جمعة جمعت بعد جمعة جمعت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس بجواثة، يعني قرية من البحرين. رواه البخاري ورواه أبو داود بلفظ قريب.
1: أحسن. شكرا. شكرا. شكرا. أحسن. الحديث الوقت انتهى والحديث له بقية. حديث بقية إن شاء الله الحلقات لازم إن شاء الله. زين.
0: إن شاء الله.
1: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي، وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية، شذرات إسلامية، شذرات إسلامية.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ جزاع صويلح.
1: أعوذ

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع القطوف،
1: خصوصية رقمية.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بفضل الله، له الحمد ما توارى الظلام وعما نوره الأنام. الخصوصية الرقمية شأن تقني، وغدت من أهم الميادين التي تتجلى فيها الأمانة والصدق والمسؤولية لدى الإنسان. إنها مسؤولية إيمانية وخلقية، فكما نوقن بمحاسبة كل امرئ بما اكتسب من قول وفعل في واقع حياته، فهو مسؤول كذلك عن عالمه الافتراضي وحضوره فيه، وما يلفظه وينشره ويكشفه ويتداوله، وعن كل أثر تركه في هذه الساحات الرقمية بأشكالها وأنواعها، ويجزى على ما قدم. وقد جاء ديننا الحنيف بمنهاجه الكريم الوضاء الذي يصون حرمة كل نفس ويحفظ أسرارها، ناهيا عن التجسس على الناس وتتبع عوراتهم والتطفل على خصوصياتهم المصونة. والواعي في ظلال هذه المراشد الكريمة يدرك أنها تقتضي منه ألا يقحم نفسه في خصوصيات الآخرين، مع حذره من التساهل في كشف خصوصياته أو خصوصيات أهله وبيته، أو في كشف شيء من أسرار عمله أو الشأن الخاص بمؤسسته، لهثا خلف الإعجاب أو رغبة في التفاعل. إن سعي البعض للاستعراض الرقمي لون من ألوان مجانبة الحكمة والحيدة عن الصواب والنأي عن الرشد، حيث يتوهمون أن كل ما يملكون هو صالح للنشر والمشاركة، وأن كل نجاح وبحاجة إلى ضجيج، وأن كل لحظة من لحظاتهم الخاصة جديرة لتتحول محتوى عاما. بينما مراشد الدين الحنيف توجه الإنسان لصون

0: الأضرار التي تتجاوز الفرد إلى المؤسسة والمجتمع. فطوبى لأصحاب الضمير الحاضر خلف الشاشات الذين يدركون بوعيهم المستنير ما يحق لهم نشره وما يليق تداوله، متسمين على أي حال برقابة إيمانية تجعل من هذه الوسائل والأدوات منابر خير وفضيلة وثقة وأمان. تقى الله زادك في المسلك، يصون عن الجائر المهلك، وخير عتادك طول الحياة، ونورك في الدامس الأحلك، نجاحك في كل ما ترتجي، وعونك في المهمه المنهك. فهيا بنا لله ربنا إلى طيب رحابه، فبفضله يقبل الفجر حاملا هدايا النور في جرابه.
1: روائع القطوف،
2: كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

0: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، سنبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم للقارئ الشيخ سهل ياسين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، والله بما تعملون عليم.

يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير.

وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون

بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وإذا

يصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض

0: صدق الله العظيم. تلا علينا القارئ الشيخ سهل ياسين من آيات الله البينات.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

0: كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 38 من سورة الإسراء الواقعة في الصفحة 85 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الحق جل وعز: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وكان الحديث عن كلمة سيء، وقد مضى تفسيرها من كتاب العين، وخلاصة التفسير في هذه الكلمة قوله: والسيء والسيئة عملان قبيحان، يصير السيء نعتا للذكر من الأعمال والسيئة للأنثى، قال: والله يعفو عن السيئات والزلل. والخلاصة أن كل عمل قبيح يسمى سيئا أو يوصف بأنه سيء إذا كان ذكرا من الأعمال، ويوصف بأنه سيئة إذا كان ذكرا بل إذا كان أنثى من الأعمال. وفي القرآن: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته. فالمراد بالسيئة كل عمل قبيح، أو يوصف بالسيئة كل عمل قبيح يكون مؤنثا من الأعمال، كما يوصف بالسيء ما يكون مذكرا من الأعمال. والتذكير والتأنيث هنا من باب المجاز، فلا شك أن هناك مذكرا ومؤنثا مجازيا، كما أن هناك مذكرا ومؤنثا حقيقيا، ولكل واحد من النوعين أحكامه اللفظية. وهذه الكلمة وهي كلمة سيئة ورد ذكرها أيضا في كتاب الإبانة، وورد ذكر السيء وهو محل الحديث، فقد ورد: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وقرئ أيضا في هذا الموضع على ما نص عليه الأئمة: كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها، فقرئ بالوجهين. وفي كتاب الإبانة: والسوء نعت لكل لغة في المساءة، تقول: أردت مساءتك ومسايتك، وهي تسيء بلا مد. والسوء الاسم الجامع للآفات والداء، والمساية لغة في المساء. ولا شك أن صاحب الإبانة ينقل كثيرا عن صاحب العين، كما أن صاحب الجمهرة أيضا ينقل كثيرا عن صاحب العين، والناس بعد العين عيال عليه. تقول: مساءتك ومسايتك، وأسأت إليه في الصنع، واستاء فلان من السوء بمنزلة اهتم من الهم. والسيء والسيئة عملان قبيحان، السيء ذكر والسيئة أنثى، والسيئة اسم كالخطيئة، والسوء فعلى اسم للفعلة السيئة كالحسنى للحسنة، والسوء الفعلة القبيحة. وكلامه ليس خارجا عن كلام صاحب العين، فقد تقدم أنه كثير النقل عن صاحب العين. وهناك كلمة أخرى أيضا في هذا الباب ينبغي أن نقف عندها، وهي كلمة مكروها: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. والكراهة هنا معناها ما يكون مستقبحا على ما نص عليه أئمة العربية. وقد تقدم أيضا بأن الفقهاء قد نصوا بأن الكراهة أحيانا يعبر بها ويراد بها الحرمة، كما نجد ذلك ظاهرا أو منصوصا عليه عند الإمام نور الدين في كتاب العين. فالكراهة يعبر بها أحيانا ويراد بها الحرمة، وذكروا من المواضع التي تكون فيها الكراهة بمعنى الحرمة هذا الموضع الذي بين أيدينا، وعلى هذا يكون المعنى كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، أي كل ذلك كان سيئه عند ربك محرما، أو كل ذلك كان سيئة عند ربك محرما. وعلى وجه من قرأ كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها، تكون هذه الكلمة وهي كلمة مكروها خبرا لكان، كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها، بحيث تكون خبرا ثانيا، ويجوز أن تكون صفة لكلمة سيئة عند من قرأ بهذا الوصف، لأن هذه الكلمة وهي كلمة سيئة من النكرات. ويجوز أن تكون حالا إذا ما جعلنا عند ربك وهو الظرف صفة لكلمة سيئة، وعلى هذا نقول في الإعراب عند ربك في محل نصب حال، ويكون الظرف عند متعلقا بمحذوف واجب الحذف يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنة عند ربك أو كانت عند ربك، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار، بل الذي يتعلق به الظرف، ويكون الحذف واجبا، فمن تلك المواضع الحال، بل ومن تلك المواضع الصفة. على هذا الوجه الذي تقع فيه القراءة كان سيئة، يكون الظرف عند ربك صفة لكلمة سيئة، فالظرف عند ربك في محل نصب صفة، لأنه واقع بعد نكرة وهي كلمة سيئة، ويكون الظرف عند متعلقا بمحذوف واجب الحذف يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنا عند ربك، أو يكون التقدير كان عند ربك، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الظرف، ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الصفة. والخلاصة أنه على قراءة كان سيئة عند ربك مكروها، يجوز في كلمة مكروها أن تكون خبرا ثانيا لكان، ويجوز أن تكون صفة لكلمة سيئة، ويجوز أن تكون حالا من كلمة سيئة، لأنها خصصت بالوصف إذا ما جعلنا الظرف عند ربك صفة لكلمة سيئة عند من قرأ على هذا النحو. والذي اشتهر في القراءة والذي نقرأ به كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وبهذا نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية 39 من سورة الإسراء، الواقعة في الصفحة 86 بعد 200 من المصحف الشريف. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، جملة اسمية لا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين، وهما المبتدأ والخبر. ذلك اسم إشارة مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ، أو نقول ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، واللام للإشارة إلى البعيد حرف مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، والكاف كاف الخطاب حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والخبر مما أوحى إليك ربك من الحكمة. وقد وقع الخبر جارا ومجرورا، فمما أصلها من ما، وقع إدغام، أدغمت الميم في النون فصار حرفا واحدا مشددا من جنس الثاني أي من جنس الميم. وعلى هذا نقول في الإعراب: من حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. ما يجوز فيها أن تكون اسما موصولا، وتقدير الكلام على جهة التقريب للمعنى: ذلك من الذي أوحاه إليك ربك من الحكمة. ويجوز في ما أن تكون نكرة موصوفة، وتقدير الكلام على جهة التقريب: ذلك من شيء أوحاه إليك ربك من الحكمة. ويجوز في ما أن تكون مصدرية، وتؤول مع ما بعدها بمصدر، ويكون تقدير الكلام على جهة التقريب: ذلك من وحي ربك إليك من الحكمة. ونعربها على الوجوه الثلاثة، ونبدأ بوجه الاسم الموصول أو بوجه الموصولية فهو الأشهر. ما اسم موصول مبني على السكون في محل جر اسم مجرور، والاسم الموصول لا بد أن تأتي بعده صلة الموصول، وصلة الموصول أوحى إليك ربك من الحكمة. وقد وقعت صلة الموصول جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. أوحى فعل ماض مبني على الفتح المقدر، منع من ظهوره التعذر لأنه معتل الآخر وهو معتل بالألف، والفعل أوحى يتعدى، والمفعول به محذوف، والتقدير: ذلك من الذي أوحاه إليك ربك من الحكمة. وذلك المفعول به المحذوف وهو الضمير هو الذي يعود على الاسم الموصول ما، فإن جملة صلة الموصول لا بد أن تكون مشتملة على ضمير يعود على الاسم الموصول يسميه النحاة العائد، وللعائد مواضع يجوز فيها أن يحذف، ومن تلك المواضع أن يكون ناصبه فعلا، والعائد هنا ناصبه فعل وهو أوحى، ولذلك جاز أن يحذف. إليك جار ومجرور. إلى حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر اسم مجرور. وحرف الجر إلى متعلق بالفعل أوحى، أوحى إليك، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر إلى والفعل أوحى، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر إلى متعلق بالفعل أوحى. أوحى إليك ربك، رب فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. من الحكمة جار ومجرور، نقف عند إعرابهما في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير، ويعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. القارئ المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ محمود علي البنا يتلو علينا من آيات الله البينات.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة القارئ المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ محمود علي البنا.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على أزكى الناس سيرة وأصفاهم سريرة سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامج سكن الروح. نسأل الله تعالى أن يمن علينا جميعا بسكن الروح، ونسأله العلم النافع والعمل الصالح. سكن الروح. في اللقاء الماضي كنا قد تحدثنا عن الحقوق العاطفية المتبادلة بين الزوجين، وذكرنا بأن هذا اللقاء سوف نتحدث فيه عن الحذر أو التحذير من معكرات الحياة الزوجية. هنالك أيها الإخوة والأخوات معكرات، مزعجات، منكدات الحياة الزوجية، أساسها بعض الأفكار الخاطئة، بعض الأفكار ذات المعايير المقلوبة التي فيها تشويه للحق وتزيين للباطل. فبعض الأفكار قد تتسرب إلى الإنسان ويتبناها في تصرفاته، تعكر عليه حياته وتجعل بعض الحقائق مزيفة، بعض الأمور مزيفة، وهو يراها على أنها من المسلمات. من الأمور التي ينبغي أن يحذر منها الأزواج والزوجات هو توهم المنافسة بين الزوجين وتوهم السباق على السيطرة. ما معنى ذلك؟ من أسوأ معكرات الحياة الزوجية أن يتوهم طرفان أو أحدهما أن هناك منافسة بينهما في السيطرة، وكأن العلاقة بينهما سباق على السيطرة وعلى النفوذ، وخوف من أن يكون ذليلا أمام صاحبه. ينبغي الحذر من وهم الندية والتنافس وتوهم العداء. أيها الإخوة، نطرح سؤالا ينبغي أن يكون جوابه ماثلا في أذهاننا: هل الزواج في أساسه، الرابط المقدس الذي أراده الله سبحانه وتعالى بين الطرفين، هل هو مشاركة وانسجام أو هو ندية ومنافسة؟ الزوج هل يرى نفسه ندا لزوجته والعكس، أو هو انسجام وتواؤم وتلبية للحاجات المشتركة بينهما؟ لنقف يا إخوان مع بعض الآيات التي مرت علينا سابقا، لنقف في هذا الجانب، جانب المواءمة والمشاركة بين الزوجين. الله تعالى قال: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. إذن كل طرف لا يستغني عن الآخر، هن لباس لكم وأنتم أيضا لباس لهن. في الآية التي ذكرناها في اللقاء الماضي: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض. ما قال المولى جل وعلا أفضيتم إليهن، كما قلنا بأن الأصل أن الرجل هو الخاطب الطالب الذي يتقدم للخطبة في الغالب، ولكن مع ذلك كانت موافقة الزوجة ورضاها بأن تكون شريكة حياة هذا الرجل هو إفضاء في حقيقة الأمر. إذن هو إفضاء من كلا الطرفين وليس من طرف واحد. كذلك في آية أخرى الله تعالى يقول: ولا تنسوا الفضل بينكم. ما قال ولا تنسى النساء فضل الرجال، أو ولا تنسى ينسى الرجال فضل النساء، وإنما قال بينكم، هنالك فضل متبادل بين الطرفين. إذن القرآن الكريم يبين لنا أن الزواج مبني على الفضل المتبادل والمشاركة في الإحسان، في أن كلا الطرفين لا غنى له عن الطرف الآخر، فكل واحد منهما له فضل على الآخر. ليس هنالك فضل طرف متفضل على الآخر، يعني ليس له الفضل الحصري بحيث يتوهم أنه صاحب الفضل والإحسان والمنة على الآخر، كلا. وهذه الآيات القرآنية وهذا المبدأ الإسلامي ينسف توهم الندية والمنافسة المذمومة بين الزوجين. فالحياة الزوجية لا ينبغي أن تتوهم أنها سباق سيطرة، بل هو سباق إلى الإحسان. ينبغي أن يتحول هذا التفكير العقيم إلى تفكير من سباق سيطرة إلى سباق في الإحسان. وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. سباق في مضمار الحب، نعم يتسابق كل طرف أن يبذل من الحب والعطاء أكثر من صاحبه.
هذا هو السباق المحمود، سباق في مضمار الحب، وجعل الحياة مزرعة، الحياة الدنيا مزرعة للآخرة تعين على غراس الخير، بحيث يحتسب الرجل أجره عند الله تعالى في إسعاد زوجته، وكذلك الزوجة تحتسب أجرها عند الله تعالى في إسعاد زوجها.

0: المرئية والمسموعة والمقروءة التي تتداول في وسائل التواصل الاجتماعي، سواء كانت رسائل واتساب مثلا أو رسائل في الفيسبوك أو وسائل التواصل الاجتماعي عموما، تحوي إشارات سلبية جدا تغذي هذا الوهم المذموم. فهناك ما يتداول أحيانا على سبيل الفكاهة، وأحيانا فكاهة، وأحيانا على سبيل على غير ذلك، أحيانا على غير سبيل الفكاهة، كأنه خطاب يغرس في الأزواج احذروا من سيطرة زوجاتكم، والعكس خطاب للزوجات احذرن من سيطرة أزواجكم، مما يثير لدى بعض الرجال والنساء هذا الهاجس، فتتحول الحياة إلى من تفاهم إلى نزاع، ومن تضحية إلى عناد، سعيا لوهم السيطرة ولو كان خارجا عن ضوابط الشرع في الحقوق. من هنا يا إخوان كان حسن الظن وإرساء مبدأ المشاركة والانسجام ومعرفة الضوابط الشرعية، الحق والواجب، يعرف كل منهما حقه وواجبه. هذه المعرفة تنظم الحقوق والواجبات، كان ذلك كفيلا بحياة تسودها الألفة ويحفها الوئام. فينبغي الحذر من مزالق الشيطان ومن هذه المعكرات السيئة التي تجعل الحياة نكدا.
1: سكن الروح.
0: هذا الأمر الأول. الأمر الآخر، ينبغي أن ينظر كل طرف إلى شريك حياته بمنظور الإيجابية في التعامل بينهما، مما يستلهم من النصوص الشرعية أيها الإخوة والأخوات، أن النظرة الإيجابية يجب أن تكون بين الزوجين. بمعنى آخر، يركز الزوج على الإيجابيات ويحافظ عليها وينميها، ولا يركز التركيز الأكبر على السلبيات، بل يحاول تصحيحها بالتي هي أحسن. وهذا التصرف الإيجابي من قبل الزوج ومن قبل الزوجة ينبغي أن يكون على حد سواء. النقص أيها الإخوة والأخوات، النقص البشري صفة ملازمة للإنسان. الكمال عزيز في الورى، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. كما أن الإنسان مهما بلغ من الصفات الحسنة فقد ركبت فيه نوازع للشهوات، نوازع للنقص، معرض للرضا والغضب، الفرح والترح، المكره والمنشط، علو الهمة والفتور، كل هذه الحالات تعتريه. كما أن بعض الناس فيهم جوانب إيجابية كثيرة، ولكن لديهم بعض الجوانب، جوانب القصور والنقص في شخصيته. هذا هو الإنسان بطبيعة الحال. إذن التعامل مع بني البشر ليس تعاملا مع معصومين متصفين بالكمال. فكيف نتعامل مع شريك الحياة؟ هل نغلب السلبيات وننظر إلى السلبيات، أو نغلب الإيجابيات ونتعامل مع السلبيات على أنها أخطاء ينبغي أن تصحح بالتي هي أحسن؟ هنا نقف مع قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حقيقة حديث عظيم جدا لو تأمل فيه كل من الزوج والزوجة لوجد أنه ينبغي أن يحفظ الود وأن يذكر الفضل وألا يغلب الجوانب السلبية. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي آخر. ما معنى لا يفرك؟ لا يفرك معناه لا يبغض. مؤمن مؤمنة إذا رأى فيها صفة سلبية، إذا وجد الرجل صفة سيئة في زوجته فربما وجد صفات كثيرة أخرى، فلا يكن ذلك الوصف هو الانطباع السائد، ذلك الوصف السيء هو الانطباع السائد عن الزوجة. وكذلك العكس، إذا رأت في زوجها سلبية معينة فلا تغلب تلك السلبية فتقول: ما رأيت منك خيرا قط، ففيك كذا وكذا وكذا، تعدد العيوب وربما فيه من الإيجابيات الشيء الكثير. هذا ظلم وحيف. إن ساءك من شريك حياتك أمر ما، فربما سرتك منه أمور كثيرة. من هذا المنطق يمكن، أو بهذا المنطق يمكن أن تحفظ الحياة الزوجية في إطار من المحبة ومن الإيجابية ومن لطف المعشر وحسن العشرة. إذن الإيجابية والنظر إلى الجوانب المشرقة، كما يقال النظر إلى الجانب إلى الجزء الممتلئ من الإناء وإلى الجوانب المشرقة في شريك الحياة، هو الذي يجعل العالم

0: العلاقة الزوجية تتسم بالواقعية، تنمي الإيجابيات وتشجع عليها، وتحاول أن تقلص السلبيات وتعالج هذه السلبيات بالتي هي أحسن.
1: سكن الروح.
0: نسأل الله تعالى أن يمن علينا في مجتمعاتنا بزواج هانئ تحفه المسرات وتحفه المودة والوئام، ونسأله تعالى أن يلهمنا العلم النافع وأن يرزقنا العمل به وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.

0: إعداد وتقديم علي بن سليمان الجهضمي. سكن الروح
1: أسعى إلى حفظ الوصال معا.
0: تنفيذ مالك بن زاهر الحسني.

مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين بزعلي.